0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ محمد فكر الملاح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 3:30 إلى 5 دقائق إن شاء الله تعالى ننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينقل صلاة فجر اليوم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وسام البحيري، معه قارئا القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومبتهلا ومؤذنا بصلاة الفجر المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، ويؤذن بالصلاة إن شاء الله تعالى في 4:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد مثله في الخلق ما خلقا، محمد إن يقل شيئا فقد صدقا، والحق قول قريش فيه منصفة، هو الأمين بغير الصدق ما نطقا. فازت أناس بحب الناس قد سعدوا، وفاز قلب بحب المصطفى خفقا. يا أعظم الناس قلبا، يا أرقهم، ويا سراجا منيرا بالهدى تلقى.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: لا تنسى أخي المستمع حظك من الصلاة والسلام على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها، بل وفي كل الليالي والأيام، فإنها أفضل ذكر في أفضل ليلة ويوم على أفضل رسول. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد بدر حسين في تلاوة مباركة من قصار الصور.

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة من قصار الصور تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه التواشيح الدينية يقدمها الشيخ عبد السميع بيومي.

قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور وسام البحيري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. ننقل لكم صلاة الفجر من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ذلك الحصن المنيع الذي يسكن في سويداء قلوبنا ويشع نوره هداية في حياتنا، فهو منارة للعلم والعلماء ومحراب للخاشعين المنيبين لله تعالى. من مآذنه الشامخة تتنفس الأرواح سكينتها، ومن رحابه الطاهرة نبدأ رحلة النور مع مطالع الفجر الندي. إخوة الإيمان، حين يسكن الليل في مآقيه الأخيرة ويلف الكون صمت مهيب، تنام العيون غارقة في أحلامها وتسترخي الأجساد فوق مضاجعها الوسيرة. وفي تلك اللحظة الفاصلة بين عتمة تلملم أزيالها ونور يتهيأ للشروق، ينطلق صوت علوي يخترق السكون، يتردد في الآفاق رخيما شجيا: الصلاة خير من النوم. لذلك إخوة الإيمان، ما أجملها من فريضة أن نبدأ يومنا بصلاة الفجر، أن نحيا دائما مع القرآن الكريم، مع آيات القرآن الكريم يهتز عرش القلب وتخشع له النفس الحيرة. كيف لا وهو قرآن الفجر، ذلك المعراج الروحي الذي يغسل أرواح الساهرين. فاللهم نور بصائرنا بالقرآن وأحي قلوبنا بالقرآن. تلاوة الفجر وتحديدا تلاوة قرآن الفجر ليست تلاوة عابرة تمر على الآذان، بل هي شهادة كونية كبرى تتنزل فيها السكينة وتحفنا الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ترفع فيها أسماء الساجدين الناطقين بالوحي إلى الملأ الأعلى. فاللهم اكتبنا ممن تشهد لهم الملائكة بالإيمان، وارفع ذكرنا في العالمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان، ومن رحاب الجامع الأزهر الشريف نعيش هذه الآيات البينات من سورتي الإسراء والكهف، يتلوها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليفة.

وان

اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا من بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشنا وإياكم مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الإسراء والكهف، وقد تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وكان آخر آيات قرأها: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والكهف لنا إخوة الإيمان في هذه الحياة هو مصدر أمان لنا، فإذا ما أخذتنا الدنيا بضجيجها ومشاكلها فأووا إلى الكهف. كهفنا هو القرآن الكريم، كهفنا هو الصلاة، كهفنا هو التضرع إلى رب العالمين. لذلك أخ الإسلام، اجعل الفجر قرة عينك ومبتدأ نورك وحصن يومك، وامشي في مناكب الأرض آمنا مطمئنا تظللك رعاية الله تعالى. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. لذلك أخ الإسلام، من كان الله معه ومن كان في ذمة الله وحفظه فمن ذا الذي يقدر عليه؟ اللهم احفظنا في ذمتك، وتولنا برعايتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إخوة الإيمان، وإلى أن يؤذن بصلاة الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، نبقى الآن مع المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بصلاة الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وقد رفع نداء الحق المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. إخوة الإيمان والإسلام، حينما يطل الفجر بأنواره الأولى ينطلق الأذان ليشرح للقلوب قصة التوحيد والفلاح. الأذان المرتب في جمل تبني صرح الإيمان الإنساني في حياة المسلم مع بداية كل يوم. يفتتح المؤذن نداءه بالله أكبر، ليعلن للنائمين والساهرين والغافلين أن خالق الكون أعظم من كل شيء، أعظم من النوم، وأعظم من الهموم، وأعظم من الدنيا بأسرها. فتتضاءل الحياة في عين المؤمن حينما يسمع الله أكبر ويقوى عزمه على الاستيقاظ. ثم ينتقل النداء إلى شهادتي الإسلام، إلى التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. في ذلك تجديد للعهد المتين مع بداية النهار، حيث يعلن العبد توحيده لله الخالق ولاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ يومه على الفطرة النقية والعقيدة الصافية. فاللهم أحينا على الشهادة، وأمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحشرنا في زمرة نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا ما استقر التوحيد جاء الداعي إلى العمل، حي على الصلاة، حي على

قارن بين الراحة البدنية الفانية في النوم وبين راحة الروح. نعم، راحة الروح الباقية في الصلاة، فيختار الصادق راحة روحه على لذة جسده. فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، وحبب إلينا القيام بين يديك. ويأتي ختام الأذان بجملة بدأها في الأول الله أكبر، ويتبعها بلا إله إلا الله، ليبقى التوحيد الكلمة الأخيرة التي ترن في الأذان وتستقر في النفوس، فيخرج المؤمن إلى حياته محصناً بالله تعالى، متوكلاً عليه، لا يخشى أحداً سواه. فاللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. إخوة الإيمان والإسلام، وإلى أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى الزين، نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليفة.

0: لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: هكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا الحق تبارك وتعالى في نقل صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، وقد أمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف فضيلة المبتهل الشيخ فضيلة الشيخ مصطفى الزين. إخوة الإيمان والإسلام، وفي الختام لكم تحيات فريق عمل اليوم من الإذاعة الخارجية طارق حسن وحسن سيد أحمد، ومن أسرة التخطيط الديني سلام رشدي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية حسام هشام وأحمد همام وأحمد رامي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد وعماد مدني. وكنت معكم من أسرة المذيعين وسام البحيري، إلى أن يجمعنا الله بكم في لقاء آخر. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الجمعة الموافق 26 من شهر ذي الحجة لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصادف للثاني عشر من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير، واحفظنا اللهم من كل شر ومن كل سوء وبلاء. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، واسترنا بسترك الجميل. اللهم إنا نسألك هما راحلا ويوما مباركا وقلبا مطمئنا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخير فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستعان بك فأعنته. اللهم اصرف عنا الهم والقلق والأحزان، وأنزل علينا البركة والسكينة والأمان يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم طيب مبارك إلى فقرات المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 73 من سورة الحج.

لكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم.

الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 73 من سورة الحج وحتى ختام سورة المؤمنون. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد 5 دقائق إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه وأمانه. فهنيئا لمن فارق مضجعه ثم قام وتوضأ فأحسن الوضوء لأداء صلاة الصبح قبل شروق الشمس بإذن ربها في 6:57. إخوة الإيمان، ويؤذن بصلاة الظهر من يوم الجمعة في 1:05 إن شاء الله تعالى. صلاة العصر يحين موعدها في 4:30. يؤذن بصلاة المغرب في 8:03. ويرفع النداء لصلاة العشاء في 9:30 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ عبد الفتاح الزهيري.

قدم الشيخ عبد الفتاح الزهيري هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القرآن الكريم نور يضيء الدروب، شفاء لما في الصدور، وربيع للقلوب. هو حبل الله المتين، من تمسك به نجا، ومن أقبل على تلاوته وتدبر آياته ملأ الله حياته توفيقا وطمأنينة.

0: يرتل علينا برواية حفص عن عاصم سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.

فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

والله خلق كل دابة من ماء

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة

يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم سورة النور. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها إن شاء الله تعالى في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا، تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب وتقبل التوب، ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحك قول قائل. إلهي، يا حسن التجاوز، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا ربنا أن ترزقنا الجنة وأن تحرم وجوهنا على النار. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 8 من صباح هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. إخوة الإيمان، وقتا طيبا مباركا مع تلاوات آي الذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونستهل فترتنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني وما تيسر من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث يدل على أنه على الإنسان أن يشتغل بما فيه صلاحه معاشا ومعادا، وألا يتطفل بشؤون غيره، فإن ذلك من كمال الاستقامة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

ولرب حاجات تعسر نيلها، والخير كل الخير في تعسيرها. كن واثقا بالله فيما قد قضى، واترك أمورا قد دعاك لغيرها، واترك هواك لأمر ربك، واحتسب لا تلتفت للنفس عند زئيرها. من يتقي الرحمن يلقى سعادة، يعيا لسان الخلق عن تفسيرها.

الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله جل وعلا. فلا تضيع قلبك ولا تضيع وقتك، فضياع القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وضياع الوقت من طول الأمل والغفلة. يقول الهادي البشير: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فاترك هواك لأمر ربك واحتسب، واترك أمورا قد دعاك لغيرها. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 6 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم طيب مبارك إلى فقرات المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من أول سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا

ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا.

كفورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا

في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

طورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا

الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية.

تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً

قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

مهطعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون

مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم

أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطع

فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين.

العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من أول سورة الفرقان وحتى الآية 68 من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سين ميم من بورسعيد، يقول في رسالته: والدنا يعمل بالتجارة وأولاده جميعا يعملون معه، لكنه بعد تقدم السن به أساء التصرف الذي ترتب عليه كثرة الديون، واتفقنا جميعا على أننا نعتبره محجورا عليه ونمنعه من التصرف في أمواله، فهل هذا جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا التصرف غير صحيح، لأن الحجر لا يكون صحيحا إلا بقضاء القاضي. أما منع التصرف بدون حكم القاضي فإنه لا يكون حجرا، ولهذا فإن جميع تصرفات السفيه قبل الحجر عليه صحيحة، لأن الحجر عليه لمعنى النظر له، ومتردد بين النظر والضرر، ففي إبقاء الملك له نظر وفي إهدار قوله ضرر، وبمثل هذا لا يترجح أحد الجانبين منه إلا بقضاء القاضي بالحجر عليه. أخرج الطبراني عن النعمان بن بشير أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا على يد سفهائكم. وهذا معناه أننا نمنع السفيه من التصرف السيء، خاصة إذا لم يحسن التصرف في المال، فلا بد من منعه من التصرف حتى لا يجلب الضرر لنفسه أو لغيره.
1: نتساءل دكتور عن جوانب أخرى من الحكمة من الحجر، وهل لذلك أمثلة في تاريخ السلف الصالح؟
2: استدل الفقهاء على هذا بما رواه الشافعي في مسنده عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا، فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان رضي الله عنه فلأحجرن عليك. فأعلم ذلك ابن جعفر للزبير فقال: أنا شريكك في بيعك. فأتى إلى عثمان رضي الله عنه فقال: أحجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير. وهذا الأثر يدل على أن سيدنا عليا رضي الله عنه وعثمان والزبير رضي الله عنهم أجمعين لم يحصل منهم إنكار للحجر، بل إن سيدنا عليا طلبه والآخرون لم ينكروه، فاحتال الزبير بحيلة الشركة حتى لا يعد عبد الله بن جعفر مغبونا في ذلك. وهذا معناه أن المبذر لا يجوز تركه حتى تتراكم عليه الديون، وحتى لا تضيع الأموال في غير ما شرع الله عز وجل، ولهذا شرع الحج لصيانة الأموال وحفظ الحقوق. هذا وبالله التوفيق.
1: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ميم نون من الزاوية الحمراء، يقول في رسالته: تزوجت من ابنة عمي وأقمت مع والدتي في بيت الأسرة، وبعد عدة أشهر حدثت خلافات بين أمي وزوجتي، وحرصا على عدم زيادة المشكلات تركت الإقامة مع والدتي وبحثت عن مسكن آخر، وبسبب ذلك حلفت أمي علي ألا تزورني وألا تدخل لي بيتا، وحاولت استرضاءها بكل الطرق فلم تقبل، واشترطت علي أن أعطيها راتبي أول كل شهر. وسؤالي: هل إذا لم أعطها أكون عاقا لها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: انفراد الولد بالسكن مع زوجته في مكان بعيد عن مسكن والدته لا يعد من العقوق. كذلك فإن عدم الاستجابة لمطلب الأم بأن يعطيها ابنها راتبه أول كل شهر لا يعد أيضا من العقوق، وإنما عليه أن يعطيها من المال ما تكون في حاجة إليه فقط. وإذا تمسكت بمطلبها فإن عليه أن يعتذر لها بأدب عن عدم استجابته، وعليه أن يجتهد في استرضائها حسب طاقته، فإن حق الأم كبير وعظيم. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها ورعايتها وتقديرها المتفرد للوالدين لعظم شأنهما، وللتضحيات الكبيرة التي يقدمها الوالدان لأبنائهما. وحسبنا أن نشير إلى أن الله تعالى في إحدى آيات القرآن الكريم يجعل الإحسان إلى الوالدين هو الوصية الثانية بعد الوصية بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به، وذلك في قوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. وفي هذا الإطار أيضا تأتي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكدة لما جاء به القرآن الكريم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أحق الناس بحسن الصحبة فقال: ثلاثا أمك، ثم قال: أبوك. لكن هذا التقدير الذي أعطته الشريعة للوالدين لا يعطي لهما الحق في أن يتدخلا في حياة الأبناء بما يضر بمصلحتهم. ولابد أن يعترف الآباء بأن من حق الأبناء أن يعيشوا مستقلين، وأن يتخذوا القرارات المناسبة في كل ما يتعلق بحياتهم، إذ هم المسؤولون عن هذه الحياة. ومن ثم فإن الأم التي تطلب من ابنها بسبب خلافاتها مع زوجته أن يعطيها راتبه أول كل شهر لم تكن على صواب، ولم تكن على صواب أيضا عندما حلفت ألا تزوره أو تدخل له بيتا. ينبغي على الأم أن تراجع نفسها وتترك الباب مفتوحا لعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بينها وبين ابنها وزوجته، لأن مطالبها التي طلبتها هي مجرد محاولة منها لإغلاق الباب بينها وبين ابنها وزوجته، وهذا كما قلنا ليس من الحكمة في شيء.
1: كثيرا يا دكتور ما تكون العلاقة بين الأمهات وزوجات الأبناء مصدرا للكثير من القلق والمشكلات في كثير من الأسر، وغالبا ما يعيش الأبناء حالة من التردد والقلق بسبب ذلك، فبماذا ننصح الأمهات والزوجات؟
3: ننصح الأم بأن تتعامل مع زوجة ابنها على أنها بنت لها أو إحدى بناتها على الأقل. عليها أن تفهم أن زوجة ابنها ليست ندا لها وليست منافسة لها، فالأم أم والزوجة زوجة، ولا تغني إحداهما عن الأخرى. وننصح الزوجة بأن تتعامل مع أم زوجها على أنها أيضا أم لها، تتحمل منها ما تحملته وما تتحمله من أمها التي ولدتها. وإذا كان من الطبيعي أن تنشأ خلافات بين الأم وإحدى بناتها وتتحمل كل منهما بعض العيوب، فإن ذلك أيضا يكون مطلوبا بين الزوجة وأم زوجها. علينا جميعا أن نأخذ في حياتنا بأحد قوانين الله في معاملة الخلق، وهو قانون إن الحسنات يذهبن السيئات. وما من شك في أن كل واحد منا لديه حسنات ولديه سيئات، والنظر إلى السيئات هو الذي يؤدي إلى قطع العلاقات، أما النظر إلى الحسنات فهو الذي يديم المسرات ويحفظ المودات ويطيل عمر العلاقات بين البشر.
1: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة مباركة من سورة التوبة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة التوبة، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيات 51، 52، 53 من سورة القمر. نستمع إليهم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: مستطر.
1: ما صلة هذه الآيات بما قبلها وما معناها؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة قوله تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، بما قبلها أن فيها تأنيباً لكفار قريش على ما هم فيه من غفلة وعماية عن الحق بعد وضوحه. وعلى ذلك فقوله تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، فيه التفات من طريق الغيبة إلى طريق الخطاب، ومرجع الخطاب هم المشركون لظهور أنهم المقصودون بالتهديد، وهو تصريح بما تضمنه قوله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم، فهو بمنزلة النتيجة لقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلى قوله: كلمح بالبصر. والمعنى: والله لقد أهلكنا أشباهكم يا معشر قريش من المكذبين لأنبيائهم من الأمم الخالية، واستأصلنا شأفتهم بحسب سنتنا في أمثالهم، أفما كان لكم في ذلك مزدجر تعتبرون به، فتنيبوا إلى ربكم وتسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ومعنى مدكر أي متعظ، أي والله لقد أهلكنا أشباهكم ونظائركم في الكفر من الأمم السابقة، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، واتعظوا بما نزل بهم من عقاب. والزبر جمع زبور، وهو الكتابة، وجمعت الزبر لأن لكل واحد كتاب أعماله. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ولفظ صغير في قوله: وكل صغير وكبير مستطر، مستعار للشيء الذي لا شأن له ولا يهتم به الناس ولا يؤاخذ عليه فاعله. ولفظ كبير مستعار أيضا لضده، ويدخل في ذلك ما له شأن من الصلاح وما له شأن من الفساد وما هو دون ذلك.
1: ما معنى مستطر، ولما ختمت به الآية الكريمة؟
2: لفظ مستطر اسم مفعول من سطر إذا كتب سطورا، والمستطر كناية عن علم الله به، وذلك كناية عن الجزاء عليه. ومعنى وكل صغير وكبير مستطر أي كل صغير وكبير مما يحدث في هذا الكون من المخلوقات وأوصافها وأعمالها مستطر في الكتاب العزيز في اللوح المحفوظ. وعلى ذلك فقوله وكل صغير وكبير مستطر جاء كالتزييل توكيدا لقوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. هذا، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان حقوق الجيران نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أوصى بالجيران خيرا وأمر بالإحسان إليهم، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وبعد، فإن الإسلام أمر بالإحسان إلى الجار، والجار هو من يجاورك في السكن أو في العمل أو في الحقل أو في السفر. والجيران تتفاوت درجاتهم كما جاء في الحديث الذي رواه البزار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران. فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وقد اهتم الإسلام بحقوق الجيران وحث عليها، حيث يقول عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وروى أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقد اعتبر الإسلام رعاية حقوق الجيران دلالة على الإيمان. روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية: فليحسن إلى جاره. وروى الشيخان وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي أزاه. وهذا النوع المؤذي من الجيران سماه الرسول صلى الله عليه وسلم جار السوء، واستعاذ بالله منه، وهو الذي إن رأى خيرا من جاره دفنه، وإذا رأى شرا من جاره أزاعه. وإزاء الجيران يحبط العمل ويدخل فاعله النار. روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تكسر من صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. فعلى المسلم أن يقوم بحقوق جيرانه، يسأل عن غائبهم ويعود مريضهم، ويقف معهم في أفراحهم وأحزانهم، لأن الجار هو أقرب الناس إليه، إذا استغاث أغاثه، وإذا استعان أعانه، وهو دلالة على الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى القيام بحقوق جيراننا. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم.
1: تحت عنوان حقوق الجار استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اقرأ ورتل وارتقي الدرجات، واستفتح الفردوس بالآيات، ردد كلام الله وادن من الهدى، واملأ فراغ القلب بالخفقات، وانعم مع الأبرار في عليائهم في صحبة قدوسية النفحات. القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة مباركة من سورة الكهف.

Thank you.

الله الله.

معلم.

الاستاذ.

بس جاتك وخويك.

صلى على النبي.

اسمع.

وبركاته من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب المسجد القبلي في قرية منشأة سلطان في مركز منوف في محافظة المنوفية، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة الجمعة المباركة، حيث تحتفي محافظة المنوفية بعيدها القومي 20 بعد 100، والذي يوافق 13 من شهر يونيو من كل عام. أيها السيدات والسادة، محافظة المنوفية تقع في شمال جمهورية مصر العربية، حيث دلتا النيل تقع شمال محافظة القاهرة وجنوب محافظة الغربية، مساحتها حوالي 2499 كيلومتر مربع، عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، عاصمتها مدينة شبين الكوم. تتكون محافظة المنوفية من 9 مراكز إدارية تضم 10 مدن. محافظة المنوفية تقع على 3 من أهم الطرق في مصر: الأول القاهرة الإسكندرية الزراعي، والقاهرة الإسكندرية الصحراوي، والطريق الإقليمي. تمتاز محافظة المنوفية بمناخ صحراوي شبه استوائي يكون فيها فصل الصيف طويلا. أجواؤها على مدار العام صافية، يتنوع النشاط الاقتصادي في محافظة المنوفية ما بين الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي، فهي قلب نابض باقتصاد قوي. شعار محافظة المنوفية ترس يرمز إلى الصناعة، تعلوه سنبلة القمح أشهر محاصيلها، ويتوسط الشعار برج حمام، واللهب رمز لثورة الفلاحين في حادثة دنشواي، والتي سطرت في تاريخ المنوفية أن أبناءها يعرفون قدر الوطن ويجري في عروقهم حب الوطن والعمل من أجله. ففي 13 من عام 1906 من الميلاد كانت حادثة دنشواي، والتي تعد رمزا وطنيا لبسالة فلاح مصر في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم، فكان هذا التاريخ تاريخا لعيد محافظة المنوفية القومي من كل عام 13 من شهر يونيو. أيها السيدات والسادة، تمتاز محافظة المنوفية بارتفاع نسبة التعليم وارتفاع المستوى الثقافي لأبنائها، حيث يحرصون على تعليم أبنائهم. لذلك تضم محافظة المنوفية مؤسسات تعليمية مرموقة، منها جامعة المنوفية والتي أنشئت في عام 1976، وجامعة مدينة السادات والتي كانت فرعا من جامعة المنوفية في عام 2013، فرع لجامعة الأزهر الشريف ببعض كلياته، إلى جانب جامعات أهلية. المنوفية اسم يعود إلى الأرض الطيبة، خرجت قادة أفذاذ كتب التاريخ أسماءهم بمداد من ذهب، منهم بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات. قدمت علماء في كل فن من الفنون، في علوم الدين والشريعة حدث ولا حرج، وفي السياسة علامات بارزة، في الأدب والصحافة نجوم ساطعة، في الفن والإبداع تاريخ طويل، في مدرسة التلاوة علامات مضيئة ستظل نبراس أمل وشعاع نور للدنيا بأسرها، وستبقى محافظة المنوفية سباقة في كل ميدان. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، مع هذه التلاوة الشيخ العزب سالم.

فاستمع فاستمع

فاعبدني.

Whoa!

أه.

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل

واجعل لي وزيرا.

إنك كنت بنا

0: سياقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ العزب سالم، ونحن في رحاب المسجد القبلي في قرية منشأة سلطان، مركز منوف في محافظة المنوفية. ننقل لحضراتكم على الهواء عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة الجمعة المباركة، حيث يحتفي أهل هذه القرية بإعادة بناء وافتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل، والذي أقيم بالجهود الذاتية في خطوة تؤكد تلاقي القلوب على المحبة والتعاون والإخاء والرغبة في البناء والعطاء. يحضر معنا هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، سعادة اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، سعادة اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، السيد الأستاذ محمد موسى نائب محافظ المنوفية، فضيلة الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية. يضيف هؤلاء الأستاذ الدكتور صلاح جلال أبو سيد. أيها السيدات والسادة، المسجد كان المنطلق الأول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء أمته. علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أمور الدين في المسجد، واستقبل صلى الله عليه وسلم الوفود في المسجد، ووزع الصدقات في المسجد، وأعلن الزواج في المسجد. لا تصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. بشر النبي صلى الله عليه وسلم كل من ساهم في بناء المساجد بقوله: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نودع عاما هجريا وعلى أعتاب عام هجري جديد، نسأل الله الكريم أن يجعله عام خير وبركة وفلاح وأمن وأمان ورخاء ونصرة لبلدنا مصر، وأن يوفق خطى القائمين عليها، اللهم آمين. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد النداء، يرفع نداء الشيخ العزب سالم.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، رفع نداء الحق من ساحة المسجد القبلي في قرية منشأة سلطان مركز منوف في محافظة المنوفية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة الجمعة المباركة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ويشاركنا بالنقل التلفزيون المصري. يحضر معنا هذا اللقاء الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، سعادة اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، سعادة اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، السيد الأستاذ محمد موسى نائب محافظ المنوفية، فضيلة الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية، يضيفهم الأستاذ الدكتور صلاح جلال أبو سيد. أيها السيدات والسادة، الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، لذلك عني الإسلام بها عناية فائقة منذ بدء تأسيسها. والأسرة هي البيئة الأولى التي ينشأ فيها الإنسان وتتكون فيها ملامح شخصيته، لذلك عني الإسلام بها عناية فائقة. هذا النقل أيها السيدات والسادة يواكب احتفال محافظة المنوفية بعيدها القومي 20 بعد 100، حيث في كل عام في يوم 13 من شهر يونيو تحتفي محافظة المنوفية بعيدها القومي، حيث ذكرى حادثة دنشواي. هذه الذكرى التي تؤرخ لبطولة أبناء محافظة المنوفية، وأرى فضيلة الشيخ ياسر محي الدين الطواب من علماء وزارة الأوقاف يتوجه نحو المنبر ليلقي خطبة الجمعة، والتي تحمل عنوان أثر استقرار الأسرة في بناء الإنسان. نسأل الله الكريم له التوفيق ولنا حسن الاستفادة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك، فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء قائم به وكل شيء خاضع له، غنى كل فقير وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. سيدي يا رسول الله، أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا. عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. هذا الذي في مدحه شرفي، وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم. هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد، ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم. الله عظم شأن محمد وأثابه فضلا لديه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاةً وتسليمًا يليقان بمقامه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، لقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتمامًا كبيرًا، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. فالأسرة المستقرة تنشئ إنسانًا متوازنًا في عواطفه وسلوكه، واثقًا بنفسه، قادرًا على تحمل المسؤولية، مستقيمًا في أخلاقه، نافعًا لدينه ووطنه. بينما يؤدي اضطراب الأسرة وتفككها إلى آثار نفسية قد تمتد إلى المجتمع كله. ولذلك ربط القرآن الكريم بين السعادة الزوجية وبين السكن النفسي، فقال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها. ونلاحظ في الآية الكريمة أن ربنا لم يقل لتسكنوا عندها، لو قال ذلك جل جلاله لكان المراد السكن المادي فقط، لكن السكن المراد هنا سكن أشمل وأعمق، إنه السكن الروحي، إنه سكينة النفس واطمئنانها. إن العلاقة الزوجية عباد الله ليست مجرد ورقة تكتب وتوثق، إنه عقد متين، إنه ميثاق غليظ يظل ثابتا أمام الأزمات. قال الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. إن من يطالع آيات القرآن الكريم يجد أن الله جل جلاله
2: شبه علاقة الزوج بزوجته باللباس، فقال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، في أسلوب تشبيه حذفت منه أداة التشبيه، أي هن كاللباس لكم. واللباس من معناه القرب، فأقرب شيء إلى بدن الإنسان اللباس الذي يلبسه. ومن معنى اللباس أيضا الدفء، كذلك يفيد اللباس معنى الستر، فكل من الزوجين ستر للآخر، كل منهما يحفظ سر الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فالرجل قريب من زوجه، والزوجة قريبة من زوجها، تخفف عنه الآلام وتهون عليه مصاعب الحياة، كما كانت تفعل خديجة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع إليها يرجف فؤاده: لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فطمأنته بقولها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بدأت تذكر محاسن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر، فنرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان يعاشر زوجاته بالمعروف، كيف كان يصبر عليهن ويتغافل عن بعض هفواتهن، كان لينا معهن صلى الله عليه وسلم، حتى سئلت عائشة كيف كان حال رسول الله إذا خلى في بيته، قالت: كان أكرم الناس وكان ألين الناس، كان رجلاً من رجالكم، إلا أنه كان ضحاكاً بساماً. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على موضع فمي ثم يشرب. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نعاشر زوجاتنا بالمعروف حتى تستمر الحياة وحتى تستقر الأسرة. أيها المسلمون عباد الله، إن بناء الإنسان بناء صحيحا لا يتوقف على مجرد توفير الطعام والشراب فقط، إنما هو في حاجة إلى أسرة مستقرة تسودها المحبة والرحمة والألفة. فالولد أول ما يتعلم من أسرته. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وكان الرجل العربي يقول لأولاده: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. لأن الأولاد يتعلمون من أمهم. يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا قدوة صالحة لأولادهم، لأنك أيها الوالد الكريم لا بد وأن تعلم أن عين ولدك معقودة بعينك، فالحسن عنده ما استحسنت والقبيح عنده ما استقبح. ولدك يقلدك، إن الولد إذا وجد الصدق بين والديه تربى على الصدق، وإذا رأى الاحترام بين والديه تربى على الاحترام. فولدك يقلدك يقلد أمه. مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المعوج واعدل، فإنا إن عدلت معدلوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أيها المسلمون عباد الله، إن تربية الأبناء دينياً وأخلاقياً وإيمانياً أمانة في أعناق الآباء والأمهات، سيسألون عنها بين يدي الله يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لقد ضرب لنا القرآن الكريم نموذجا يحتذى به في حسن تربية الآباء للأبناء، في قصة سيدنا لقمان مع ولده. يقول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. علماء اللغة العربية يقولون بأن الواو هنا واو الحال، أي حال لقمان مع ولده، أنه ينصحه، أنه يربيه، أنه يعلمه. وهكذا ينبغي أن يكون حال كل والد مع ولده، النصح والإرشاد والتوجيه والتربية والتعليم. ثم انظر إلى الأسلوب المشحون بالحنان والرحمة والخوف الصادق على الولد. يا بني، يا بني، وأول ما وصاه به وصاه بالعقيدة الصحيحة. لماذا؟ لأن الإنسان بدون العقيدة كالريشة في مهب الريح، لا تستقر على حال، أينما الريح تميلها تمل. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم وصاه بالصلاة، الصلة بين العبد وربه. يا بني أقم الصلاة. ثم أمره أن يكون إيجابيا في المجتمع على حسب استطاعته، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ووصاه أن يكون صبورا عند الشدائد، وأن يتحمل متاعب الحياة ومصائبها، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وفي النهاية وصاه أن يكون صاحب خلق حسن، يتواضع مع الناس ويخفض الجناح لهم، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن هذا المنهج التربوي لو اتبعناه في تربية أبنائنا لأصلح الله أبناءنا، فإن للوالدين دور كبير في إصلاح الأبناء. يذكر أن الفضيل بن عياض رضي الله عنه رأى ابنه في السوق يوماً وهو يمسح كفة الميزان بطرف ثوبه، فسأله: لم تفعل ذلك يا بني؟ قال: حتى لا أزن للناس غبار الطريق. يا لله العجب، من أين تعلم هذا الولد تلك الأمانة؟ تعلمها من أبيه، إنه الفضيل بن عياض. أسأل الله أن يهدي أولادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه وعلى آله وخلانه، ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن التواصل الفعال بين الآباء والأبناء مهم لبناء علاقات أسرية مستقرة. وإذا غاب التواصل بين الآباء والأبناء فهو جدار صامت يهدم الأسرة من داخلها. ومما ابتليت به بعض الأسر في عصرنا الرقمي اجتماع الأجساد تحت سقف واحد، بينما القلوب متفرقة متنافرة متناثرة. الأب مشغول والأم مشغولة، مشغول بهاتفه والأم مشغولة بتصفحها وغير ذلك، فيلجأ هذا الولد وتلجأ تلك الفتاة إلى فضاء الإنترنت المفتوح حيث يتلقفهم أهل الأهواء، فإما أن يسيروا بهم إلى الانحراف الفكري والفكر الإلحادي، وإما إلى براثن الرذيلة. فيشعر الولد باليتم الحقيقي مع حياة أبيه وأمه. ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ألا فاحرصوا يا عباد الله على التواصل مع أبنائكم وعلى الحوار معهم، وتعلموا من حوار سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل في أصعب الأقدار، عندما قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فنحن في حاجة إلى الحوار مع الأبناء حتى لا يتلقفهم قرناء السوء. فافتحوا الحوار مع أولادكم بقلب رحيم، وقدم النصح لولدك قبل اللوم والعقاب، وضع في اعتبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وختاما أتقدم بالتهنئة إلى أهالي

0: أولادنا، اللهم بارك لنا في زوجاتنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقياً ولا محروماً. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بقدرتك علينا، فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فلا نهلك وأنت رجاؤنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: استقيموا واستووا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الصواب. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده،
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة المباركة من رحاب المسجد القبلي في منشأة سلطان مركز منوف في محافظة المنوفية عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، احتفالا بالعيد القومي لمحافظة المنوفية ومشاركة لأهالي هذه البلدة في إعادة بناء هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت الزميل وليد صبحي وسيد عبد الله. من غرفة المراقبة الرئيسية هذه تحيات مهندس محمود الشيتي، هشام محمد، راني عبد الباسط. من أسرة التخطيط الديني هذه تحيات الزميل سلامة رشدي. على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى، هذه تحياتي الدكتور محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. الميكروفون إلى استوديوهاتنا بدار الإذاعة المصرية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، لقد اهتم الإسلام بالصداقة اهتماما كبيرا، وجعل نجاحها واستمرارها قائمين على الصدق والإخلاص والمحبة في الله، لا على المصالح المؤقتة أو المنافع الزائلة. فالصديق الحقيقي هو الذي يدلك على الخير إذا غفلت، وينصحك إذا أخطأت، ويعينك على الطاعة إذا ضعفت. وقد أرشدنا القرآن الكريم إلى الأساس الذي تبنى عليه العلاقات الإنسانية السليمة، فقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حول هذا المعنى نطالع مقالا بعنوان مكانة الصداقة في الإسلام من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن من نعم الله تعالى على الإنسان أن يهيئ له في حياته من يؤنس وحدته ويشاركه أفراحه وأحزانه ويعينه على أمور دينه ودنياه. ولذلك قيل: الصديق قبل الطريق. فالصداقة ليست علاقة عابرة، بل هي من أكثر العلاقات تأثيرا في سلوك الإنسان وأفكاره ومستقبله، إذ قد يكون الصديق سببا في هداية صاحبه واستقامته، وقد يكون سببا في انحرافه وشقائه. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم قيمة الصديق الصالح فقال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الرفيق الصالح فقال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والمقصود أن يحرص المسلم على صحبة من يذكره بالله إذا نسي، ويعينه على الطاعة إذا فتر، ويحفظ سره ويصون عرضه، ويكون له ناصحا أمينا صادقا. ولم يقتصر الأمر على الحث على صحبة الأخيار، بل جاء التحذير الشديد من رفقة السوء، لأن الصاحب يؤثر في صاحبه من حيث لا يشعر. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا قال الإمام أبو حامد الغزالي: أصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء. فالصديق السيء قد يزين الخطأ ويهون المعصية، ويجر صاحبه إلى ما لا تحمد عقباه، بينما الصديق الصالح يأخذ بيد صاحبه إلى الخير. وفي زماننا الحاضر أصبحت الصداقة أوسع من مجرد الجليس الذي نراه كل يوم، فقد يدخل الإنسان إلى بيته من خلال هاتفه أصدقاء ومؤثرين ومتابعين يتأثر بأفكارهم وسلوكهم ساعات طويلة. ولذلك فإن حسن اختيار من نتابعهم ونستمع إليهم ونقتدي بهم أصبح من الضرورة، لا تقل أهمية عن حسن اختيار الصديق الذي نجالسه. ولهذا أمرنا المولى تبارك وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الحسن البصري رحمه الله: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين. ثم ذكر أن المؤمن قد ينفع المولى تبارك وتعالى بصحبته ومودته في الدنيا والآخرة. إن الأسرة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمتابعة من يصاحب الأبناء، ومن يجالسون، ومن يتابعون، وما الأفكار التي يتلقونها. فكم من شاب صلح بسبب رفقة صالحة، وكم من آخر انحرف بسبب صديق سوء. فلنحرص على صحبة الأخيار لأنفسنا ولأبنائنا، ولنتذكر دائما أن الشر لا يبدأ كبيرا، وإنما يبدأ بخطوة، وأن الصديق قد يكون سببا في النجاة أو الهلاك. ولنتدبر معا قول المولى تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذتها الزميلة ابتسام الوكيل من الهندسة الإذاعية. سعدت بقراءتها فؤاد حسن، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع في هذه التلاوة من سورة محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة محمد، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد.

0: فقدوا.
1: يسعدنا اليوم أن يكون معنا نماذج متفوقة حافظة لكتاب الله تعالى. نتعرف على الابن
2: محمود محمد أحمد إناوي، قرية أبيج، مركز كفر الزيات، محافظة الغربية. الحمد لله أتممت حفظ القرآن الكريم، والفضل يرجع لوالدي ولأسرتي وللشيخ المربي محمود إبراهيم حسن.
1: الصف الدراسي يا محمود؟
2: الصف الثاني الثانوي.
1: أستمع منك مما تحفظ من سورة مريم، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ومنك إلى ما تحفظ من الابتهالات. تفضل.
1: قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا.

0: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الابن محمود محمد قناوي الصف الثاني الثانوي من محافظة الغربية، ولكم تحياتي وتحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه صحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 12:16. نبقى مستمعين مع القارئ أحمد نعينع في هذه التلاوة من سورتي التحريم والقلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومريم ابنة عمران التي أحصنت

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ أحمد نعينا ما تيسر من سورتي التحريم والقلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: رب

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. بصحبتنا اليوم الأستاذ الدكتور محمود عبد العزيز أورا، أستاذ البطنة والكلى والعميد السابق لكلية الطب جامعة المنوفية. أهلا بك دكتور محمود.
2: أهلا وسهلا أستاذ منى.
1: نواصل مع حضرتك يا دكتور الحديث الذي بدأناه في لقائنا السابق عن موضوع السمنة، وقلنا إنها أصبحت مشكلة العصر مع وجود الحياة ونمط الحياة الذي يعيشه الكثيرون، حتى الأطفال والشباب كما قلنا لم يعد الأمر يقتصر على السن البالغ، لا، ده حتى الأطفال والشباب يعانون من السمنة. وهذاك استعرضت بعض الأسباب، منها كما قلت نمط الحياة غير الصحيح، الجلوس بالساعات أمام شاشات الكمبيوتر والموبايلات وغيرها، وعدم الحركة، ووجود الوسائل المريحة العصرية، الأسانسير وغيره، نمط الغذاء غير الصحيح، الأكل بكمية كبيرة وسعرات حرارية مرتفعة. يعني اسمح لي، الموضوع فعلا مهم جدا، وليتنا نواصل تقديم المعلومة والنصيحة فيه لسادة المستمعين.
2: صحيح، يعني احنا بنكمل أسباب السمنة زي ما ذكرنا النمط الحياة مع الجانب الوراثي والجينات، بعد كده بقى في بعض الأمراض، يعني بعض الأمراض، وتبقى دي مهمة الطبيب ان هو بيشخص فعلا هل في مرض معين، زيادة في إفراز هرمونات معينة في الجسم تؤدي إلى السمنة. وده زي ما بنشوفه مثلا في مرض قصور الغدة الدرقية ومرض كوشنج ومرض برادر فيلي، دولا بيبقى فيه هرمونات معينة في الجسم موجودة بتؤدي إلى السمنة، وده الطبيب هو اللي بيقدر ان هو يشخص هذه الأمراض.
1: يعني يا دكتور، المريض اللي عنده مشكلة الإصابة في الغدد دي أو عدم توازن الغدد، ما بياكلش كتير وما عندوش الأسباب الأخرى، لكن مع ذلك وزنه زائد، فبالتالي
2: بس في بعض الحالات إن هي ممكن الهرمونات دي بتأدي إن هو يأكل كتير. يعني بيبقى جزء كمان مكمل للهرمون اللي هو الزيادة، هو برضو بيساعد على الأكل،
1: بيزيد من الأكل.
2: يعني بالضبط.
1: تمام.
2: كمان زي بعض الأدوية زي اللي هي الكورتيزونات، يعني ممكن في أمراض بتزود الكورتيزون اللي طالع من الجسم، وفي مرضى بنضطر إن إحنا بنديهم الكورتيزونات لعلاج مشكلة طبية معينة، يعني ولازم المريض ياخدها، يعني مش يبقى المريض واخدها من نفسه. بس احنا بننبه إن إحنا يعني العيان ما ياخدش كورتيزون إلا باستشارة الطبيب، لأن إحنا في بعض المرضى والحالات بنقابلها ان بيكون وزنهم قليل قوي، يعني فبيروح هو يضطر يروح للصيدلي وياخد كورتيزون عشان يتخن او وزنه
1: يواجه النحافة.
2: بالظبط. فدي غلطة كبيرة بنعملها بعض المرضى، ارجو ان احنا ما نكررهاش. بعض الادوية مثل مضادات الاكتئاب وادوية الصرع وبعض ادوية السكر، يعني احنا برضو لو خدنا ادوية سكر بجرعات كبيرة جدا هتقلل المريض ده يعاني من هبوط السكر، وان هو هيحس بالجوع الدائم وان هو هياكل كميات كبيره، فبرضه محتاجين حكمه في علاج مرض السكر عشان نواجه بيه السمنة.
1: يعني النصيحه دي نوجهها للطبيب ولا للمريض يا دكتور، الحكمه في تناول علاج السكر؟
2: بس المريض هيحس بيها برضه، يعني المريض لو احنا خدنا ادويه للسكر وجاله هبوط متكرر لازم يستشير الطبيب بتاعه، يعني والطبيب هيراجع الجرعات اللي مديها له بحيث ان هو يظبط له الجرعه بحيث ان هي تبقى ظابطه السكر لكن مش هتؤدي له الى هبوط. بعد كده كمان في مشكلات يعني اجتماعيه واقتصاديه، يعني احنا بعض الناس يقول انا مش عارف اظبط اكلي واعمل نظام صحي، انا مش عارف العب رياضه، انا ماليش نادي اروحه، انا مش عارف امشي كويس، لكن لازم نتغلب على هذه المشكلات، وان احنا بحيث ان انا يبقى ليا نشاط رياضي او حتى المشي ان انا بمارسه عشان افقد كميه معقوله من السعرات الحراريه. وكمان نقطه مهمه جدا ان هي العمر، يعني السن، يعني كل ما الإنسان يعني تقدم في السن بيحتاج كميات سعرات حرارية أقل، يعني أنا برضو نظام الأكل اللي أنا باكله وأنا شاب غير ما هاكله وأنا سن كبير، على أساس إن أنا بقلل الكمية بعمل نظام غذائي، نظام غذائي يتناسب معايا.
1: نعم، يتناسب مع احتياج الجسم، يعني في الشباب محتاج طاقة لكن في سن الكبار مش محتاج طاقة بالقدر
2: ده، وكمان الكتلة العضلية مع كبر السن بتقل شوية، فبرضو يعني ده هيبقى عامل إن هو مش هحتاج كمية سعرات حرارية كبيرة.
1: وبعدين يا دكتور، في كبار السن وبالذات في مجتمعاتنا الشرقية بيميلون إلى الراحة والسكون، مفيش ممارسة رياضة،
2: مفيش بقى حركة وممارسة رياضة، فبرضو هتبقى المشكلة أكبر إن أنا ممكن أعاني من سمنة. في عوامل أخرى زي الحمل، الحمل بقى معاه زيادة كبيرة في الوزن برضو، لو ناس كان بتدخن وبطل التدخين ده ممكن يزيد معاها الوزن، لأن هي يعني بتشوف وسيلة تانية عشان بدل التدخين
1: تشغل نفسها عن السيجار،
2: يلجأ الأكل وباكل كتير ممكن يزيد في الوزن. نقطة تانية التوتر، يعني والتوتر ده يعني
1: سمة العصر،
2: يعني التوتر والقلق النفسي. يعني في ناس ممكن ان هو ما يتوتر شوية ما بيأكلش فيخس، وفي ناس بتتوتر تاكل كتير فتزيد. فبرضو احنا جزء من اسباب السمنة اللي هو التوتر ده ممكن ان هو يؤدي الى السمنة يعني. وده تعتبر يعني معظم الاسباب اللي تؤدي الى مرض السمنة.
1: طيب دكتور، حضرتك في لقائنا السابق لمحت لخطورة السمنة انها مرتبطة يعني بكثير من المشكلات الصحية، بترتب عليها كثير من المضاعفات. ليتنا يعني نقف عندها بشيء من التوضيح في لقائنا اليوم.
2: بالضبط، يعني احنا المضاعفات، يعني احنا ما بنحس بمضاعفات يعني ايه، بيبقى جزء مهم انها هو هيدين الأهمية. انا ليه بنتكلم على السمنة، ليه هنعالج السمنة، ليه نمنع السمنة. يعني لما نيجي نقول ان في بقى في امراض القلب والسكتات الدماغية، يعني احنا مرتبط
1: حاجة خطيرة فعلا،
2: خطيرة جدا. يعني احنا هنستنى ايه لما يجي لي ازمة قلبية ولا يجي سكتة دماغية؟ يبقى ده جزء مهم جدا لازم اشوفه، لان السمنة هتؤدي لارتفاع الضغط وتؤدي لتصلب شرايين وتؤدي لزيادة في الكوليسترول، والنتيجة النهائية بتاعت كل دول ايه؟ اللي هو بيبقى فيه ازمة قلبية وفي سكتة دماغية. تاني حاجة مرض السكر من النوع التاني، لان السمنة بتأدي بتبطل مفعول الانسولين اللي نقول عليه زيادة في مقاومة الانسولين، يعني زيادة الخلايا الدهنية في الجسم بتزيد من مقاومة الانسولين، والمريض ده يبدأ يزيد وزنه يجي له سكر. تمام، فده عشان الانسولين ما بيقدرش يشتغل في ظل وجود الكمية الكبيرة من الدهون، فيبقى بتأدينا الى سكر من النوع التاني. برضو مشاكل على الجهاز الهضمي زي ما ذكرنا في حلقة قبل كده، ان ارتجاع المريء، حرقة، الحرقان في المعدة، التهابات المرارة وحصوات المرارة، يعني الكبد. ويعني احنا هتبقى نقطة مهمة جدا دلوقتي، لا يمكن مشكلة فيروس سي بقت اقل كتير في مصر، لكن طلع لنا الكبد الدهني.
1: انا يعني كنت اسال حضرتك الدهون على الكبد اللي بنسمع بها مرتبطة بالسمنة.
2: طبعا مرتبطة بالسمنة، ومهم جدا ان انا اتابعها على اساس بعد كده للدهون دي، يعني وجدوا برضو انها ممكن هتبقى سبب للتليف الكبد
1: والعياذ
2: بالله، لو هي زادت وان انا ما تعاملناش معاها كويس، وان احنا ما قللناش الوزن، وان احنا ما خدناش الادويه المناسبه، ممكن تؤدي الى تليف الكبد. عشان كده برضو بنقول يعني مشكلات على الجهاز الهضمي اللي هي دهون الكبد وتليف الكبد. يعني اما اجي اقول يعني انا مضاعفات سمنه سرطان، يعني يعني الكلمه شو يعني حتى يعني
1: وصل الامر من الخطوره،
2: وصل الامر الخطوره
1: لهذا الحد.
2: والعديد من انواع السرطانات العديد، يعني احنا يعني مش مجرد بس السمنه، احنا نقول ان احنا ده شكله بقى سمين شويه، لا يعني
1: مساله مش جماليه كما اوضحنا، يعني مش بس الشكل العام، لا دي امراض حضرتك ما فيش مرض قلته
2: بالزبط
1: له يعني فيه شيء من التهاون،
2: التهاون خالص،
1: كلها امراض خطيره،
2: خطيره
1: في القلب، السكتات الدماغيه، الكبد والسكر
2: والسرطان
1: والمفاصل. يعني دي مشكله الكثير من السيدات.
2: الجزء اللي هنتكلم عليه كمان، يعني في بيحصل للمرضى بتوع السمنه انقطاع النفس اثناء النوم. المريض ما بينامش خالص، ينام شوية، النفس يقفل من الضغط بتاع السمنة، النفس يقف يخلص، المريض يصحى، ينبه مراكز المخ عشان يتنفس كويس، يصحى وينام تاني. فبتبقى مشكلة كبيرة جدا، يقوم الصبح مدروخ مش عارف يشتغل. يعني احنا كمان السمنة ده يعني انتاجية الشخص ده بتقل،
1: قدرته على القيام بأنشطة اليوم
2: بتقل، يعني
1: ده دي أقل يعني يمكن مضاعف من مضاعفات السمنة، لكن فعلا كلها مسائل خطيرة فعلا ولا ينبغي التهاون فيها.
2: صحيح، التهابات المفاصل زي ما حضرتك ذكرتي ده برضو من يعني بقى فيه حمل كبير على المفاصل، بالإضافة لبقى فيه عوامل التهاب مع ومع السمنة نفسها. يعني عوامل التهاب تأثر على المفاصل كمان، مع مشكلة ان انا عندي وزن زيادة ومأثر لي على المفاصل وعامل لي فيها خشونة، ده برضو جزء مهم.
1: في مشكلات نفسية يا دكتور، يعني الجانب ده يعني مهم جدا وخطير.
2: يعني احنا ايه، احنا يعني هو هنلخصها في حتة ان انا يعني جودة الحياة، يعني احنا المريض ده جودة الحياة بتقل، يعني ممكن ان تؤدي السمنة الى تدني جودة الحياة، فاحنا يعني المريض نفسه الأنشطة البدنية مش هيقدر يعملها، ان هو يخرج ويظهر في الأماكن العامة هتبقى بالنسبة له حاجة يعني هتبقى مقلقة، او ان هو مش هيروح،
1: وبالتالي يصاب بالاكتئاب،
2: يصاب بالاكتئاب بالظبط كده،
1: والهم والحزن والعزلة،
2: اكتئاب، الإعاقة بتاعته، الحركة نفسها، ان انا هنزل هروح مشوار، يبقى في عزلة اجتماعية كمان، بقى
1: نعم.
2: شعور بالحرج دايما، وشعور بالذنب ان هو ممكن يبقى له ان هو ذنب في اللي حصل له ده، يعني قلة إنتاجية العمل، يعني كل الحاجات دي هي يعني هتأثر على جودة الحياة بالنسبة لهذا الشخص.
1: كل هذا يدعونا لضرورة مواجهة هذه المشكلة، وكما قلت في البداية هي مشكلة ليست بالجديدة لكن مشكلة العصر، وكما أوضحت حضرتك بينتج عنها مشكلات خطيرة قد تؤدي بحياة الإنسان أو قد تؤدي به لأمراض مثل الأورام والعياذ بالله. إن شاء الله نستكمل الموضوع في لقائنا القادم، وحتى ذلك الحين نشكر الدكتور محمود عبد العزيز أورا، أستاذ البطنة والكلى والعميد السابق لكلية الطب جامعة المنوفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 27 من سورة النمل، يواصل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ترتيله لآيات الله البينات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.

لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي النمل والقصص، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. في 6:25 نستمع وإياكم إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورتي الأنعام والأعراف. أما المصحف المرتل برواية ورش عن نافع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد فيأتيكم في 9:45 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في الخامسة إن شاء الله تلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويمكنكم أن تتواصلوا على تليفون 25-77-504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. ومعكم في تقديم هذه الفترة الزميل الدكتور أحمد القاضي، ويخرجها الزميل علي عبد العال. في 10:15 إن شاء الله تلتقون مع أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد التوبة مجمع المدينة المنورة منشأة سلطان مركز منوف بمحافظة المنوفية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، وكلمة للشيخ أحمد سالم أيمن مدير الدعوة بالمنوفية، وتختم هذه الأمسية بابتهالات للشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الأمسية من أعداد وتقديم دكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:30. نبقى مع القارئ الشيخ علي محمود وهذه التلاوة من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديويدار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: كيف حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التحلي بروح الإيثار والتكامل من خلال الحديث الشريف الذي يقول فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا بد أن نبين للسادة المستمعين أمرا من الأهمية بمكان. لا يؤمن هنا، لا يؤمن أحدكم، ليس نفيا للإيمان، إنما لا يؤمن يعني كمال الإيمان، فلا يكتمل الإيمان إلا بالنية الصافية والتعامل الحسن مع الناس والمحبة الصادقة للآخر التي تشمل المساعدة والنصح وتقديم الخير له والدعاء المتواصل له. هذا حديث يربط ما بين الإيمان القلبي والعمل الاجتماعي، إيمان الفرد الذي يقوى بإسعاد الآخرين. إن سيدنا صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال: سرور تدخله على مسلم. وفي السنة من مضرب أمثال كثيرة لهذا السرور: تسد جوعته، تكسو عريه، تقضي عنه دينه، تنفس عنه كربة، وما إلى ذلك. فهذا الأمر لا يكون إلا من أهل الإيثار. قد يكون الإيثار بالوقت، قد يكون الإيثار بالجهد البدني، قد يكون الإيثار بالجهد المالي، لأننا بين يدي أمور: إما أن أنزل المسلم منزلة نفسي وأساويه بنفسي، أو أعطيه من فضل مالي دون أن يسأل أو إذا سأل، لكن الدرجة الأعلى والأتم أن أقدمه على نفسي وأن أعطيه فوق ما أعطي نفسي، ولا يستطيعها إلا من أعانهم الله على هذا الباب. يعني: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الذي كان من دعاء الصحابة رضوان الله عنهم، لا سيما الأنصار، هم من ضربوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأنهم قدموا الدور وقدموا الأهل وقدموا الأموال. المهاجرين أهل تجارة، الأنصار أهل زرع وأهل الأرض، تقاسموا مع المهاجرين بالعرض كده: إني من أكثر الأنصار مالا، أقسم مالي بيني وبينك نصفين. لدرجة أن أحدهم عرض أن يزوج مهاجريا إحدى زوجتيه، يطلقها له، فإذا انقضت العدة تزوجها. الأمثلة لم تقتصر على هذا الرعيل، بل رأينا من بعض الأجيال في القرون الأولى، لكن من المتأخرين، في معركة ذكرها القرطبي في إحدى المعارك، قال: ذهب فلان، وذكر حذيفة العدوي، ينظر ابن عم له في الجرحى لعل به رمق ويحتاج إلى الماء، فذهب إليه فوجده ومعه كوب من الماء أو كأس، قال: تشرب؟ أشار: نعم. فلما هم ليشرب سمع بجواري من يقول: آه آه، قال: اذهب به إلى من بجواري لعله أحوج إلى الماء مني. ذهب إليه فوجده هشام بن العاص، أشار إليه: تشرب؟ قال: نعم. هم ليشرب سمع بثالث يقول: آه آه، قال: اذهب به إلى من بجواري لعله أحوج إلى الماء مني. فلما ذهب إليه وجده قد مات، عاد إلى ابن عمه وجده قد مات، عاد إلى الأول وجده قد مات، وكوب الماء في يده. والأمثلة في ذلك كثيرة جدا في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا في ذبائحه، بل بقيت كلها غير الكتف. لماذا؟ لأن ما خرج إلى الفقراء هذا هو الذي بقي لنا، فلذلك كان النبي يقدم حاجات الفقراء على حاجة بيته صلى الله عليه وسلم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني يتلو من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من أول سورة المؤمنون.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين رجلا يزكي رجلا ويثني عليه، فقال له سيدنا عمر بن الخطاب: هل تعرفه؟ فقال الرجل: نعم. فقال سيدنا عمر: لعلك رأيته يطيل السجود في المسجد. فقال الرجل: نعم. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: هل عاملته؟ فقال الرجل: لا. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: إذن فأنت لا تعرفه.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع باقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 ركعات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام تلتقون مع تلاوة مباركة من سورة النمل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الآن يقدم لهذه التلاوة الدكتور إبراهيم سلامة.
1: سادتي السلام عليكم. تبتدئ سورة النمل بأن آيات الكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين، والمؤمنون هم الذين يؤدون صلاتهم وزكاتهم مؤمنين بالله، موقنين بأن هناك آخرة تنتظرهم ومسؤولية سيؤدونها. ولا يؤمن بالآخرة إلا الذي يجمع بين الإيمان والعمل الصالح، أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فعلامتهم أن أعمالهم تزين لهم ولكنهم يضلون فيها. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فهناك أناس يمتعهم الله بسعة الرزق وبسطة العيش فيتخذون ذلك ذريعة إلى الظلم، فكأن الثروة زينت لهم الرذيلة. ويجوز أن يكون المعنى أن الأعمال الطيبة تعرض للإنسان وتزين له طريق الخير، ولكنه يضل في هذا الخير فينقلب عليه شرا، وأولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. هذا هو الإيمان الذي لقنه القرآن لرسول الله، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ومن لطف حكمته ودقيق علمه أن يوقفه الله على أخبار موسى وأخبار داود وسليمان، فالآيات تشير إلى رسالة موسى لما آنس النار المقدسة وقال لأهله سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء مكان الضوء سمع المناجاة وأن النار مباركة وأن الأرض التي ظهرت فيها مباركة، وبشر بأن المعجزات ستؤيد رسالته. فلما جاءتهم هذه المعجزات مبصرة ظاهرة قالوا هذا سحر مبين. ومن الغريب أنهم جحدوا بها عنادا واستيقنتها أنفسهم إيمانا، ولكن عنادهم أضاع إيمانهم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أما ما كان من أمر سليمان فقد أخبرت الآيات أن ملكه كان كبيرا وأنه ورث علم داود دون سائر بنيه، وأنه كان يعرف غرائز الحيوان تمام المعرفة ويعرف منطق الطير ويفهم منه ما لا يفهم غيره، وأنه كان يفهم تسبيحها وآيات الله فيها، وأن له جنودا من الجن والإنس والطير، وأنهم يوزعون ويجتمعون على خدمته لا يتخلف منهم أحد، ذلك هو الفضل المبين. ولما كانت هذه الجماعات من الطير والحشرات أمما لها نظامها ولها غرائزها التي تسيرها، أخبر عن هذه الجماعات الحيوانية بما يخبر به عن الجماعات الإنسانية في إيراد الخطاب وتوجيهه وتصريفه. وقد خص القرآن الكريم أمة النحل وأمة النمل بالذكر لأنهما الجماعتان المنظمتان في عالم الحيوان، ومن نظمهما تعلم الإنسان كثيرا مما يجب أن يعلمه من تصريف الغرائز الاجتماعية التي أودعها الله في أضعف مخلوقاته، مما دعا سليمان أن يستصغر ملكه إلى جانب ملك الله وأن يبتسم ضاحكا شاكرا الله على أنعمه، وأن يسأل الله أن يقدره على العمل الصالح وأن يدخله برحمته في عباده الصالحين. والحمد أولا وأخيرا لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هدى وبشرى للمؤمنين.

0: من آيات الله البينات من سورة النمل، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في الخامسة إن شاء الله تلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ومعكم في تقديم هذه الفترة الزميل الدكتور أحمد القاضي، ومخرجا لها الزميل علي عبد العال. ويتابعنا فيها من صفحة إذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان. أما في العاشرة والربع فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من مسجد التوبة، مجمع المدينة المنورة، منشأة سلطان، مركز منوف بمحافظة المنوفية. القارئ فيها الشيخ محمد فتح الله بيبرس، المتحدث الشيخ أحمد سالم أيمن مدير الدعوة بالمنوفية. تختم هذه الأمسية بابتهالات للشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل دكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان أترككم بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي، وهذه الفترة التي تمتد معكم حتى الثامنة من مساء اليوم إن شاء الله، ومعه من الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل. دكتور أحمد،
0: شكرا لزميلي الزميل فؤاد حسان الذي سعدتم به خلال الفترة الماضية الإذاعية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. مستمعينا الكرام، بعد قليل يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم مبشرا: من صلى رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، أي صلى قبل أذان العصر، أي صلى بعد أذان العصر وقبل صلاة العصر أربع ركعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون، وأن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين.

كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ عبد الرازق الجندالي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:53. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. إخوتنا إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحث على إقامة الصلاة خاصة في جماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي وما يتيسر من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة البقرة، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي الخامسة تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وتستضيف الفترة اليوم فضيلة الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. نسعد باتصالاتكم ونسعد برسائلكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك
2: هل يجوز قضاء قراءة سورة الكهف في أي يوم إن فاتتني يوم الجمعة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السنة قراءة سورة الكهف في وقتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، وإن فات وقتها فيجوز قضاؤها بعد ذلك الوقت لأنها سنة مقصودة، وفعلها قضاء خير من تركها بالكلية، ويكون لك أجر إن شاء الله تعالى بقضائها، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 32 بعد 200 من سورة البقرة، وفي هذه الآية الكريمة نرى استكمالا لبقية الأحكام التي وردت في شأن الطلاق. معنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي يتفضل بإلقاء الضوء على هذه الآية الكريمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل هي ختام حديث القرآن الكريم في سورة البقرة عن أحكام الطلاق، بعد أن بين سبحانه ما بين في الآيات السابقة مما يتعلق بأحكام الطلاق، أتبع سبحانه في هذه الآية ما ينبغي اتباعه عند حصول الطلاق وإمضائه، حتى لا يقع ظلم أو جور بين الأزواج. فقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والمعنى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انقضت عدتهن وخلت الموانع من زواجهن، فلا تمنعوهن من الزواج بمن يردن الزواج به، متى حصل التراضي بين الأزواج والزوجات على ما يحسن في الدين وتقره العقول السليمة ويجري به العرف الحسن. والمراد ببلوغ الأجل هنا بلوغ أقصى العدة، والخطاب هنا للأزواج وللأولياء ولكل من له تأثير على المرأة المطلقة، وذلك لأن منع الزوجة من الزواج بعد انقضاء عدتها قد يكون من جانب الزوج السابق، لا سيما إذا كان صاحب جاه أو سلطان أو سطوة، فإنه يعز عليه أن يتزوج مطلقته أحد بعده، وقد يمنعها من الزواج، وقد يكون المنع من جانب الأولياء. وقد أورد المفسرون آثارا تشهد لذلك، منها كما يقول الآلوسي في تفسيره، منها ما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود من طرق شتى عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت فأتاني ابن عم لي فزوجتها إياه، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة، ثم أراد أن يراجعها، فقلت له: أكرمتك بها وزوجتك إياها فطلقتها، ثم جئت تريدها بعد ذلك، والله لا ترجع إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله تعالى حاجته إليها وحاجتها إلى زوجها، فأنزل سبحانه هذه الآية: ففي نزلت فكفرت عن يميني وزوجتها إياه. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي ذلك القول الحكيم والتوجيه الكريم المشتمل على أفضل الأحكام وأسماها يوعظ به ويستجيب له من كان منكم عميق الإيمان بالله واليوم الآخر وبثوابه وبعقابه يوم القيامة. ذلكم الذي شرعه الله لكم أيها المؤمنون من ترك عضل النساء والإضرار بهن وغير ذلك من الأحكام، أزكى لكم وأطهر، أي أعظم بركة ونفعا وأكثر تطهيرا من دنس الآثام. فإن المرأة إذا عوملت معاملة كريمة ولم تظلم في رغباتها المشروعة التزمت في سلوكها العفاف والحياء والخلق الشريف. أما إذا شعرت بالظلم والامتهان فإن هذا الشعور قد يدفعها إلى ارتكاب ما نهى الله عنه، والله تعالى يعلم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فامتثلوا ما أمركم سبحانه به واجتنبوا ما نهاكم عنه لكي تفوزوا وتسعدوا في دنياكم وفي آخرتكم.
2: فضيلة الإمام الأكبر، بعد هذا الطرح المفصل لأحكام الطلاق التي وردت في ثنايا آيات سورة البقرة، نود أن نعرف في عجالة سريعة الدروس والعبر من هذه الآيات.
3: الدروس والعبر والأحكام التي تؤخذ من هذه الآيات الكريمة كثيرة ومتعددة. منها أولا أن الله عز وجل أرشد الناس إلى أفضل السبل لاختيار الزوج، بأن جعل أساس الاختيار الدين والتقوى والخلق القويم، لأنه متى كان كل من الزوجين متحليا بالإيمان والتقوى استقرت الحياة الزوجية بينهما وقامت على المودة والرحمة وعلى حسن المعاشرة. وثانيا أن الإسلام أمر كلا من الزوجين بأن يبذل كل واحد منهما قصارى جهده في أداء حق صاحبه وفي إدخال السرور على نفسه، فإذا ما نجم خلاف بينهما فعليهما أن يعالجاه بالحكمة والعدل، وأن يجعل الأناة والصبر رائدهما، فإن الحياة الزوجية بحكم استمرارها وتشابك مطالبها لا تخلو من اختلاف بين الزوجين. وثالثا، دعا الإسلام إلى إصلاح ما بين الزوجين إن ابتدأت العلاقة تسير في غير طريق المودة، فقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه بعض الدروس والأحكام التي نأخذها من هذه الآية الكريمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها اليوم فضيلة الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مستمعينا الكرام، لكم تحيات فريق عمل اليوم من الهندسة الإذاعية، مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل. لكم تحيات الإخراج للزميل علي عبد العال. ولكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي يتابعنا الآن على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين.
2: اشرح صدورنا واستر عيوبنا وأحسن

0: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية، ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مرحبا بفضيلتكم.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا دكتور أحمد، وأهلا بإذاعة القرآن والسادة المستمعين.
0: فضيلة الدكتور، ما زلنا في الشهر الحرام، في ذي الحجة.
1: نعم.
0: فما الواجب علينا ونحن نودعه ونستقبل أيضا شهرا حرام آخر؟
1: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. نسأل الله أن يعيد دائما الأيام المباركة،
0: أمين يا رب،
1: على الأمة الإسلامية بالأمن والسعادة والاستقرار والهدوء، وأن يصب عليها شرقا وغربا الأرزاق والاطمئنان. اللهم أمين.
0: أمين يا رب العالمين.
1: من رحمة الله بنا أن يوقفنا في مواسم العبادات.
0: الله.
1: ومن رحمة الله بنا أن يهيئ لنا من وقت لآخر بابا نقبل عليه منه.
0: نعم.
1: هذه رحمة، عندما يجد الإنسان انتهى شهر رمضان، نقف في 6 من شوال، ثم ندخل في الأيام المباركة،
0: نعم،
1: أيام الحج وأيام ذي الحجة، ثم بعد ذلك نبدأ ونستقبل عاما هجريا نتذكر فيه نفحات الهجرة ودروسها. هذه كلها توقف الإنسان عند علاقته بربه.
0: نعم بالله.
1: كيف يستثمر الإنسان وقته، وكيف يستثمر عمره في طاعة الله، وكيف يغتنم من هذه الأيام الفواضل المباركات طريقا إلى الله للسير فيه. فهذه كلها محطات إيمانية. الأشهر الحرم لها مكانتها عند الله، العبادة فيها لها مكانتها عند الله، كما أن السيئة فيها أيضا لها شؤمها. لابد أن ننتبه إلى
0: نعوذ بالله
1: ذلك. القرآن الكريم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فكأن هذه الأيام المباركة لها مكانتها عند الله، فلنغتنم كل لحظة من لحظات الأشهر الحرم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، فضيلة الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. طلابنا يعني يطلبون دعوة صالحة بالتوفيق والنجاح والتفوق إن شاء الله.
1: يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليهم فتوح العارفين الناجحين، ونسأل الله أن يسعد بهم أهلهم، وأن يسعد أهلهم بنجاحهم،
0: أمين،
1: وأن ينفع بهم البلاد والعباد،
0: أمين،
1: وأن يذكرهم بما درسوه،
0: أمين،
1: وأن يصوب إجاباتهم، إنه على كل شيء قدير.
0: أمين يا رب. نسأل الله لبناتنا ولأبنائنا النجاح والتفوق إن شاء الله. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: سؤال: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وإن لم أقرأها في يوم الجمعة فهل يجوز في وقت آخر قضاء؟ فضل سورة ياسين كما ورد فضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوهب ثواب قراءتها إلى موت المسلمين جميعا، فمن أذكرهم في ذهني ومن لم أذكرهم فهل الثواب يوصل لهم جميعا؟ شكرا جزيلا وجزاكم الله كل الخير. شكرا.
0: تفضل فضلت الشيخ.
1: أولا، سورة الكهف حديث الإمام أحمد، ورواه أيضا الإمام مسلم، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ده من أصح ما ورد في فضل هذه السورة. والحديث المشهور: من قرأ سورة الكهف أضاء الله له النور ما بين الجمعتين.
0: نعم.
1: هذا حديث رواه البيهقي. فهذه السورة لها فضل عظيم، لذلك بنحرص على قراءتها دائما يوم الجمعة، ممكن نقول من فجر الجمعة، وممكن نقول من غياب شمس يوم الخميس، لأن احنا دخلنا فعلا في ليلة الجمعة. فالإنسان يحافظ على قراءتها. قراءة سورة ياسين ورد في فضلها أحاديث كثيرة، بعض العلماء حسن بعضها موقوفا على بعض الصحابة، كحديث: اقرأوا على موتاكم ياسين. فهذه الصورة يعني كما نقل الحافظ ابن كثير عن بعض العلماء قال: هذه الصورة ما قرأت، أو قال بعض العلماء: هذه الصورة ما قرأت على أمر عسير إلا يسرت.
0: الله أكبر.
1: هذه من المجربات.
0: نعم.
1: لذلك هناك أحاديث فيها موقوفة على بعض الصحابة، بعضها حسن، فلذلك يعمل بما ورد فيها في فضائل الأعمال. وحديث ابن حبان في صحيحه: من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر الله له. هذه سورة مباركة، هذا الحديث نفرح به، حديث ابن حبان في صحيحه: من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. إذن أيضا ورد في فضلها الكثير: واقرأوا على موتاكم ياسين، فهي تسهل تنزل الرحمات على من حضره الموت، كما أنها تسهل أيضا خروج روحه إلى بارئها.
0: بارك الله فيكم. هو كان يسأل لو فاته قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فهل
1: تقضى؟
0: تقضى.
1: على قول من قال، وهذا موجود عند السادة الشافعية، أن الإنسان لو فاتته السنة وكان محافظا عليها له أن يقضيها، وقضاؤها لا شك أولى من تركها. الإنسان متعود يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فاته ورده أو نام عنه في الليل قضاه نهارا. فالإنسان طالما أنه له طريق مع الله دائما يعود نفسه مثلا على صيام 13 14 و15، فات مثلا يوم يقضيه.
0: نعم.
1: لا يقضيه على سبيل الوجوب، وإنما يستحب له أن يقضيه. نعم، طالما أنه محافظ عليه لا هكذا. لو فاتته سورة الكهف، قراءة سورة الكهف من جمعة، كان في سفر ولا تعبان ولا شغل عنها، يقضيها، فقضاؤها أولى من الترك.
0: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: مركب غطرة وعايز أعرف يعني إيه بالنسبة للصلاة، أتوضع كل وقت مثلا يعني؟ وبالنسبة للزكاة يعني أبرز، أنا عندي مثلا مبلغ قبل النصاب مرة واحدة والله كل عام.
0: تفضل فضيلتي الدكتور. طيب،
1: هو بيتكلم في من نسبة الوضوء.
0: بالنسبة هو مركب أسطرة.
1: نعم. مركب أسطرة، يعني هذا له عذره، له أن يتوضأ في آخر الوقت. مثلا هنفرض لم يبقى على الظهر، على فوات صلاة أو دخول صلاة العصر، إلا ما يكفي مثلا الوضوء وأربع ركعات،
0: يعني مثلا 10 دقائق.
1: يقوم يتوضأ على حالته وهيئته ويصلي، فإذا ما دخل العصر صلى كمان العصر، وله أن يجمع بين الصلاتين عند السادة الملكية إن شق عليه ذلك للعذر، لعذر المرض.
0: نعم.
1: كما أن له أن يتيمم إن شق عليه الوضوء وليس عنده من يعاونه على الوضوء، أو هو لا يستطيع أن يتحرك للوضوء. كل هذا لأن أصحاب الأعذار لهم أحكام أخرى، والأمر إذا ضاق التسع، كما هو معلوم من قواعد الفقه. أما مسألة إني أنا أملك زكاة وبلغت النصاب، أنا كل عام بطلع إذا كان النصاب ما زال نصابا. يعني أنا معايا النصاب، هنضرب مثال، لو النصاب مثلا 600,000 جنيه، هو ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21، والمبلغ معايا وحال عليه الحول، هطلع السنة اللي بعديها ما زال، ربما زاد وربما نقص شيئا، ولكن ما زال داخل تحت دائرة النصاب، يعادل 85 جرام ذهب عيار 21، هطلع عليه، وهكذا. فالزكاة ليست مرة واحدة، وإنما كل عام.
0: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. حضرتك عندي سؤالين، عايز أعرف أوقات استجابة الدعاء، أنا عايز أعرف ماذا يقول الناس في الجلسة الذي يقعد فيها الإمام في صلاة الجمعة.
1: دعاء،
0: تفضل.
1: أوقات استجابة الدعاء كثيرة، منها دبر الصلوات، لأنك أديت عبادة كنت فيها قريبا من الله تبارك وتعالى، والدعاء بعد العبادات يكون أصفى وأنقى وأطهر للقلب، لأن أنا كنت في علاقة مع الله، كنت متصل بالله بصوم أو متصل بالله بقيام ليل أو بصلاة فريضة، فبعد ما بأدي العبادة برفع يدي بالدعاء، هذا أحرى للقبول، هذا وقت. وأيضا في الثلث الأخير من الليل كما جاء في الحديث، ينزل ربنا تبارك وتعالى فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، حتى يؤذن للفجر. فلذلك هذا وقت أيضا لاستجابة الدعاء، ووقت لاستجابة الدعاء في هذا الوقت المبارك الذي نحن فيه الآن،
0: يوم الجمعة،
1: يوم الجمعة
0: بعد صلاة العصر،
1: من بعد العصر إلى المغرب هناك ساعة إجابة على قول الكثيرين من أهل العلم. فهذه كلها أوقات مباركة وزمان مبارك لقبول الدعاء. ويوم عرفة خاصة ما بين العصر والمغرب، هذا الوقت للواقف بعرفة وغير الواقف بعرفة، هذا أيضا زمن يستجيب الله فيه الدعاء. فالأوقات كثيرة، والإنسان في أي وقت يرفع يديه إلى الله في أي وقت، ولكن في وقت طبعا بيستحب فيه، ولكن هناك في أي وقت شعر الإنسان بضيق ورفع يديه إلى الله تبارك وتعالى، ليعلم أن الله لا يردها صفرا أبدا.
0: اللهم نعم. أمين يا رب العالمين. هو يسأل عن جلسة الاستراحة في خطبة الجمعة، ماذا نعم. يقول فيها؟
1: يدعو بما شاء، هذه جلسة لاستراحة الإمام، فلو رفع الإنسان والمأموم يديه ودعا جاز، ولو سكت ولم يرفع يديه أيضا جاز. فلذلك خطأ كبير من يقول بأن الدعاء في هذا الموطن بدعة ولم يرد، هذا وقت سكت فيه الإمام وجلس يستريح. لو رفعت يديك أو ذكرت ربك أو طلبت من ربك شيئا لا حرج فيه،
0: استغفرت الله
1: خلاص نعم. فالإنسان يدعو بما شاء، لو كان لابد أن يدعو، يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة في جلسة الاستراحة للإمام بين الخطبتين.
0: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم.
5: ألو. لو كان في حد مسن يعني، و هو ما عندهوش حد من أقارب الدرجة الأولى، هل ممكن يترك أي شيء يخصه للأوقاف مثلا أو للأظهر؟ هل ده مسموح شرعا إنها هي تسيب حاجتها لفعل الخير أيا كان نوع هذا الخير؟ يعني أي حاجة من الخير الأقارب بتاعتها من الدرجة الثالثة والرابعة وهي ما تعرفهمش، يعني ما فيش صلة.
1: نعم،
0: تفضل دكتور.
1: باب الخير كثير وباب الخير مفتوح، ولا يمنع الإنسان من أن يهب بعض ماله لأهل الخير.
0: نعم.
1: أو لوقف خيري ينتفع به، أو يتبرع به لجمعية ما، يعني تقوم على أيتام أو تقوم على أرامل أو تقوم على فقراء ومساكين أو تقوم على مرضى كما يفعل البعض. أهم شيء لا نقصد أبدا حرمان الورثة، بس ما يكونش مقصدنا دول ما بيسألوش عني بأن هحرمهم، لا، لا يأتي هذا بالذهن. إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم على يتكففون الناس. فالإنسان ما يحاولش أبدا بأي حال من الأحوال، مهما يعني اشتد الأمر، أنه يروح يقول لك أنا هتبرع بماله كله عشان ما حدش ينتفع مني بحاجة، لا، دع القانون الإلهي يأخذ مجراه، دع القانون نعم. الإلهي ينفذ
0: نعم.
1: دي أمر الميراث، ده قانون رباني، قانون إلهي جاء به القرآن الكريم. وسبحان الله، شوف، جمع كل آيات الميراث في صورة واحدة عشان ما الدماغ حتى ما تتشتتش هنا إلا أبد، كلها في مكان واحد، أسس الميراث كلها في صورة واحدة في صورة النساء. فده يبين عظمة هذا القانون الإلهي في مسألة التوزيع. فالإنسان له أن يتبرع، له أن يهب، له أن يوقف من ماله، ولكن لا يقصد أبدا مسألة حرمان هؤلاء اللي من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا.
0: بارك الله فيكم. نخرج إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. أنا دلوقتي يعني والدي لما توفى ساب لنا ميراث عقار، باقي شقة من العقار لم يتم تقسيمها بعد وفاة الوالد، قسمنا كل الميراث ما عدا شقة في عقار. أخويا توفى وإحنا عددنا 3 بنات وولد، وأخويا اللي توفى طبعا والدتي متوفية، وأخي عنده زوجته وبنتين متزوجات. الميراث كيف تقسيمه في هذه الحالة؟ مع السلامة يا فندم.
0: تفضلي فضيلة الشيخ.
2: أولا هم خلاص وزعوا كل شيء وبقي شقة لم يتم تقسيمها، وطالما أن الابن يعني بقي ولو لحظة بعد وفاة أبيه أصبح وارثا، يبقى هو ما ماتش قبليه. طيب لا، ده مات بعديه. طيب بنعتبره الأخ اللي توفى ده على قيد الحياة، كأنه هو على قيد الحياة، ونحسب توزيعة الميراث على 3 بنات وولدين، اللي عايش واللي توفى بنعتبره على قيد الحياة، وناخد نصيبه السهمين بتوعه، لأن كل واحد هياخد سهمين وكل بنت هتاخد سهم، وناخد سهمينه ونديهم لأولاده بس. نعم
0: نعم، معنى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم. حضرتك ابني حلف على مراته، كانت ما كانش في بينهم مشكلة ولا أي حاجة، وراحت عند مامتها، فهو

0: النهارده هتبقى ايطاليا. فهي ما روحتش، فمش عارفه بقى المشكله ديت يحلها ازاي. يعني في السلامه.
1: اتفضل فضيلة الشيخ.
2: طبعا يحلها ان احنا لازم نسمعه هو، يعني كتر خير الام طبعا. هي شايله هم ان شاء الله ليها حلول، يعني ان كان احنا بنطمنها ان شاء الله ليها حل، ولكن حضرتك ما تشيليش الهم. هو اللي تسرع وهو اللي غضب وهو اللي ما تفاهمش بهدوء مع زوجته، ولازم الاثنين زي ما بنقول كده يتقرص ودنهم شويه. الزوجه تكون مطيعه لزوجها، والزوج يكون عنده صبر، ما يكونش سريع الغضب ويروح رامي الكلمه اللي يخرب بيها البيت ويرجع يعني يسأل ويبقى قلقان وبتاع. طب احنا ليه؟ يعني قالت انا هقعد عنده، خلاص اقعدي وهي تسمع الكلام بهدوء. ولكن لو لاحظنا كثير من مشاكلنا سببها الغضب. الغضب وعدم الصبر.
1: نعم.
2: لو كل واحد احتوى عبارة الآخر، مش هروح احتوى الآخر إلا عبارة بس افهمها صح، خد الكلمة يعني على محمل طيب. دائما لا نتربص أو يتربص بعضنا لبعض الكلام للأزواج، هتلاقي كتير جدا من مشاكلنا بتتحل. فإحنا محتاجين بس نسمعه علشان إن شاء الله نقول له الحل إيه. فطبعا معروف إن مسألة الطلاق لا يسأل فيها إلا الزوج، مسألة الرضاع يبقى بنسمع المرضعة. في أمور كده لابد أن نسمع فيها الطرف الخاص به القضية، خاصة فيما يتعلق بالأبضاع والفروج، لأن المسائل بتبقى خطيرة شوية.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: أي السلام عليكم. أسأل سؤالي. أنا ربنا أكرمني بالحج، فالحمد لله أنا ما كنتش أعرف أو أنا مش فاكرة بصراحة أنا صليت بعد طواف الوداع صليت ركعتين ولا ما صليتش، مش متأكدة من الحتة ده، يعني كان وقت قليل قوي فأنا ما عرفتش. أنا مش فاكرة أنا صليت ولا، فلا كده دلوقتي عليا ذنب. ده كده أول سؤال. تاني سؤال، خدنا مصاحف هديه لما جينا هنا من هناك من المدينه، لما جينا هنا لانها بقراءه ورشه عن النساء، فانا ما اجي اقرا فيها بلاقي شكل الحروف مختلفه او متغيره غير اللي احنا متعودين عليه هنا، حفص عن عاصف. فهل اقرا بطريقتي انا اللي انا عارفينها، ولا انا مضطر احاول ان انا اقرا بالطريقه اللي هي معموله بها ورشه عن النساء؟ السلام عليكم.
1: تفضل فضيله الشيخ.
2: مساله ركعتي الطواف بنسميها ركعتين بعد الطواف.
1: نعم.
2: هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: صلى الله
2: النبي
1: عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وآله وسلم بعدما انتهى من طوافه جاء خلف مقام إبراهيم وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
1: وصلى الله
2: ركعتين
1: عليه
2: صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم.
2: صلى في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب والإخلاص. هذا فعله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: والعلماء اختلفوا في مسألة ركعتي الطواف. هناك من قال ركعتي الطواف واجبة. الاثنين دول واجبين. ليه الدليل؟ قال لك الدليل قول ربنا تبارك وتعالى واتخذوا
1: من مقام إبراهيم
2: مصلى. فقال لك ده عليها هي واجبة. وهذا ذهب إليه السادة الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، ولكن جمهور العلماء على أنهما سنة. يبقى سنة يعني إيه؟ يعني لو الإنسان نسي ركعتين الطواف، حتى الإمام النووي يقول لك من نسيهما يصليهما ولو بعد سنة ولو بعد سنين، بنفس اللفظ.
1: أين يصليهما؟
2: في أي مكان، ولو بعد سنين يصليهم. طب ولو ما صلهمش لا شيء عليه، ما فيش ابدا. فلذلك بنطمنها ان الركعتين بعد الطواف سواء طواف الافاضه او طواف العمره او طواف الوداع سنه على الصحيح والتحقيق من كلام سادتنا العلماء عليهم رحمه الله تعالى. اللي ينساهم ما فيش فيه اي شيء، ممكن تصليهم النهارده طالما هي نسياهم، ممكن يصليهم في اي مكان. لو ما صلاش ايضا لا شيء عليه، ولكن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني من السؤال،
2: هي بتقول كانت
1: القراءة
2: قراءة المصحف. احنا دايما ممكن تهدى إلينا مصاحف بقراءات.
1: نعم.
2: طب الأولى إيه؟ إن أنا أوديها لحد بيقرأ هذه القراءة، يعني لو وديته الجامع الأزهر، هنا كمان تصادف من يجلسون يقرؤون ويتعلمون هذه القراءات. أولى من أن يعني ربما يشكل عليها بعض النطق أو يشكل عليها رسم بعض

0: بعض الكلمات، فاحنا عايزين، لا انت طالما احنا مشهوره مشهورين عندنا بنقرا حفص عن عاصم، يبقى خلاص مصاحفنا كلها حفص عن عاصم. ممكن ادي ده لطالب علم بيقرا بورش ممكن ينتفع به، وهذا اولى.
1: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم.
2: السلام عليكم. انا راجل كبير في السن وخفيف، وعندي ولد خفيف برضه، والولد قاعد لوحده منفصل عني نهائي، وعاوز اتزوج. لو انا تزوجت وكتبت شقتي لزوجتي بعد ما ماتي، هل كده يبقى انا حرمت ابني من الشقه ولا ايه؟
1: تفضل فضيله الشيخ.
0: هو طبعا احنا بنقول مساله الكتابه لا ينبغي ان يقصد بها الحرمان.
1: نعم.
0: لو هو امن هذه المرأة وكتب لها جزءا من الشقة ولابنه، أو ترك الباقي ميراثا يتورث فيه الابن مع زوجة الأب، لأنها هيبقى لها التمن والابن هيأخذ الباقي، يبقى احنا كده يعني ما حرمناش الابن. أما يعني تشم من كلامه إن الابن هجره ومش مهتم بيه، ودي للأسف عقوق الأبناء، الأب والأم لما بيحتاجوا الأولاد ما بيلاقوهمش، فصدرهم بيغلق، يقول لك طب انا بقى هسيب فلوسي ليه اللي. طب انا هتبرع بيها، او انا اديها مثلا لحد من قرايبي، او اديها لفلانه اللي هو تزوجها. فمش عايزين قلنا ان احنا نحرم ابناءنا من الميراث حتى لو كان فيهم بعض العقوق.
1: كيف يتصرف فضيلة الشيخ؟
0: يتصرف، يكتب لها شيئا حتى يؤمن لها مستقبلها في الشقه، يعني يكتب لها جزء ويترك الجزء الاخر يتورث فيه الجميع.
1: بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال، السلام عليكم.
3: السلام عليكم. عندي سؤالين. السؤال الأول خاص بالميراث. والدي توفى من 22 سنة، وإخواتي الولاد رافضين إنهم يدوني ميراثي، فكلما بسألهم عليه بيقولوا أنت خدتي في المعاش، فهل أخذ المعاش فعلا يغنيهم عن أخذ باقي الميراث؟ السؤال الثاني، أنا ولله الحمد والشكر لك يا رب بدخل جزء من معاشي لأداء فريضة العمرة، فهل إذا ذهبت إلى العمرة دون أن أخبرهم هل يكون لي إثم أو ذنب؟ أخبر إخواتي الولاد.
1: تفضل فضيلة الشيخ.
0: طب بالنسبة للسؤال الأول، إخواتها الولاد منعوها أو منعوا حقها من الميراث، وبيقول لها أنت خدت المعاش والمعاش يكفي. المعاش لا علاقة له بالميراث، المعاش ده نظام تأمينات، نظام مؤسسات شؤون اجتماعية، والتأمينات بتعطي فلان المتوفى الراتب بتاعه، ممكن تاخده بنته تاخده مراته هكذا، فده لا علاقة له أصلا بالميراث، لأن ليه شروط معينة وليه لوائحه القانونية المعينة. فمسألة أن المعاش طالما خدتيه يبقى أنت مالكيش في الميراث، هذا خطأ كبير، لا علاقة أبدا بين أخذ المعاش والميراث. الشيء الآخر، أنت عايزة تطلعي عمرة، عايزة تخبريهم، أخبريهم، مش عايزة خلاص، الأمر يرجع إليك. ولكن لو كان الإخبار، عدم الإخبار سيؤدي إلى تقاطع، سيؤدي إلى تضابر بينكم، سيؤدي إلى خصومة، أن أنت إزاي تروحي ما تقوليلناش، ماشي مش مشكلة يا أخواتي، والله أنا رايحة أعمل عمرة إن شاء الله، واللي عايز حاجة ولا مش عارف يدعيلكوا هناك، كلمتين طيبين حتى تظل الأرحام متصلة، هذا أولى من أن هم يفاجئوا أن أختهم. أي حد هيزعل لما يفاجأ أن أخوه مثلا مسافر عمرة ولا أخوه في الحج وهو ما يعرفش، قلت طب ما تقولي. فإحنا طبيعتنا بنزعل من هذا، بس هو الأمر لا مش محتاج أصلا، لا يغضب في شيء ولا ينبغي أن يكون سببا للخصومة، ولكن إحنا تعودنا على هذا، عادتنا
1: المودة
0: كده.
1: والرحمة
0: بالضبط، بنتواصل كده، والله ده أختنا طالعة العمرة، أختنا أو أخونا طالع الحج وهكذا. فإخبارهم أولى حتى لا تحدث قطيعة أو خصومة، ولكن ليس حراما ألا تخبريهم. نعم.
1: بارك الله فيكم. نخرج إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. فضيلة الشيخ، كان ينوي الحج قارنا،
1: نعم،
0: ولكنه لم يتمكن من طواف القدوم،
1: نعم،
0: فما
1: طيب
0: الحكم؟
1: أعمال يعني حط ضابط مهم قوي لكل اللي بيحج. أعمال القارن هي أعمال المفرد. أعمال القارن هي بالظبط كأنه بيحج مفرد. بتفرق في إيه؟ في طواف القدوم. طيب، ممكن يسقط طواف القدوم إذا لم يدخل القارن مكة قبل يوم عرفة، خلاص بيسقط عنه طواف القدوم، مش هيلاقي وقت لطواف القدوم.
0: نعم.
1: فممكن بعض الناس تبص تلاقي نوى قران ولم يتمكن من دخول مكة، طلع على عرفة على طول، خلاص ليس عليه طواف قدوم. لذلك العلماء اختلفوا في مسألة طواف القدوم للقارن، هل هو واجب ولا سنة؟ قالوا الصحيح أنه سنة، ليس واجبا، لأن طواف القدوم، لأن أنا رحت عند البيت، دخلت عند البيت، فلا بد أن أطوف طواف قدوم وأنا قارن. طيب، لم أتمكن وكانت رحلتي على طول على عرفة، يبقى خلاص كده أنا قارن وليس علي طواف قدوم. ونفهم بأن أعمال القارن هي أعمال المفرد تماما، غير أنه بيفرق في حاجة واحدة، أن القارن كالمتمتع، لأنه جمع بين النسكين في نسك واحد، القارن كالمتمتع في الهدي.
0: بمعنى
1: أن القارن قارن بين الحج والعمرة.
0: نعم.
1: طيب، والمتمتع عمل العمرة وتحلل وبعدين عمل الحج، يبقى هذا عليه هدي لأنه جمع بين نسكين، ولكن فرق بينهما بتحلل، وهذا جمع بين النسكين ولم يفرق بينهما بتحلل، دخلوا في بعض وأرض عليه إيه؟ عليه هدي. أما المفرد لا هدي عليه.
0: القرن عليه هدي.
1: القرن عليه هدي والمتمتع عليه هدي، المفرد لا هدي عليه.
0: نعم، بارك الله فيكم. نعم. فضيلة الشيخ، هي تقول اشترت توك توك لابنها وهي الضامنة له، وهذا التوك توك عليه يعني أقساط، الابن لا يعني رفض أن يدفع الأقساط، وهي تقول لو أنها دفعت الأقساط من يعني مصاريف المنزل سوف يتأثر المنزل بهذه الأقساط، فكيف تتصرف؟
1: يعني الابن يكون متعاون مع أمه، يعني كتر خيرها ان هي ضمانته واشترت له شيء ممكن يعني يدخل عليه ربحا ودخلا ويستطيع ان يقيم اسرته. ولكن هنقول كده، الام ان كانت مستطيعه تساعد ولدها، ان كان في ذلك استطاعه ولا يؤثر ذلك على بيتها، يعني ان كفرض هي اللي قائمه على البيت.
0: نعم.
1: وعندها اولاد اخرين محتاجين، لا، يبقى هو يشتغل ويسد التوك توك اللي عليه ويسد الأقساط اللي عليه ويعين أمه على هذا. ولكن كونها أصبحت ضامنة، فدايما الضامن بيقع في هذا، ذلك مسألة الضمان دي بقى آخرها ندامة، أولها مروءة، المروءة بتستدعيني إن أنا أضمن فلان.
0: نعم.
1: ولكن في الآخر تبص الضمان آخره ندم. ليه؟ لأن ممكن اللي قدامي مش هيقدر ويوقعني في مشكلة لأني أنا ضامن، فهي الوقت مضطرة غصب عنها ان هي هتروح تسدد الاقساط. ولكن لو كان في بيت وهي القائمه عليه، والله تخبر الابناء ولادها اللي معاها في البيت ان انا يعني معلش هيبقى في ضيق شويه عشان انا احتاج الى ان انا اساعد اخوكم او ان انا اسد الاقساط اللي عليه، والله اعلم.
0: بارك الله فيكم فضيله الشيخ عويضه عثمان، معنا هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمه الله.
2: عندي اختي عندها 48 سنه، كل ما تتوضا تطلع يعني غازات، يعني ممكن تكمل صلاتها ولا ترجع تعيد تاني الوضوء؟ السؤال الثاني، عندي اخويا الصغير كان بيمتحن في امتحان دبلومات، يعني دبلومات، فكان في سؤال صعب وندعي زميله، قال له تعالى نبعد مكاني ونقعد مكانك، المهم زميله حل المساله بتاعته او السؤال بتاعه وان شاء الله نجح الحمد لله رب العالمين. فلما حكى لي كده قلت له يا ابني لا، ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال من غشني فليس من، انت ازاي تعمل كده؟ ما صحش انت عملته ده. قال لي معلش انا غصب عني وبتاع، ونجح والحمد لله. في راي حضرتك ايه؟ شكرا.
0: تفضل فضيلة الشيخ.
1: بالنسبة للسؤال الأول، بعض الناس ربما مع السن يحدث له سلس بول أو ما يشابهه وهو انفلات ريح.
0: نعم.
1: طيب انفلات الريح زي سلس البول بالضبط، بس ما نكونش إحنا دخلنا في باب آخر هو باب الوسوسة، ده أمر تاني، لأن بعض الناس بيهيأ له وهو ما فيش أبدا أي شيء بيحدث له، ولكن هو دايما موسوس أنه حصل. أنا بتكلم على الفعل حقيقة، الواقع أنه عنده انفلات ريح أو عندها انفلات ريح. دي بتتوضى بعد دخول الوقت، يعني الأذان يأذن تقوم تتوضى وتخش في الصلاة. طب أثناء الصلاة يخرج منها شيء، وهو ده هيخرج على طول، لأن هي لا تتمكن أبدا من صلاة 4 ركعات أو صلاة الفريضة بطهارة كاملة، فبتضطر أن هي تصلي على حالتها علشان عندها انفلات ريح زيها زي اللي عنده بالضبط سلس بول. بالنسبة لي السؤال الثاني، أولا جزاك الله خيرا أنك أنت وعصت أخوك أو أخاك بهذه المسألة، ولا ينبغي لنا أن نفعل هذا الفعل لأن ده حرام، وكما يعني قلت له حضرتك أن ده غش، ولا بد أن نعلم أبناءنا أن يبنوا حياتهم على الصدق في الامتحانات في العمل، لأن الامتحان والشهادة دي أنا هاكل بها عيش بعد كده، هفتح بها بيت، هسترزق بها، هطعم بها نفسي، فلا بد أن يكون ذلك من طريق حلال. فلذلك بيقول له استغفر ولا تفعل ذلك مرة ثانية، لأن هذا الفعل لك ولغيرك خطأ، لا بد أن نستغفر الله منه ولا نعود إليه مرة ثانية.
0: بارك الله فيكم، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. أسأل سؤال بس، يعني احنا دلوقتي مقيم في قرية في طنطا، أذان الفجر له توقيت حسب توقيت طنطا، ففي ناس بقى بتفتي كده يقول لك ادا بعد ما اكرم تخلص، المفروض ان احنا ندا امتى؟ ندا نأذن مع توقيت طنطا ولا بعد ما اكرم الأذان؟ شكرا يا
1: تفضل. حتى دايما حضراتكم بتقولوا كده وعلى المقيمين خارجها
0: مراعاة فروق التوقيت،
1: مراعاة راعي فروق التوقيت.
0: نعم.
1: انت في اسكندرية هتلاقي نفسك بتأذن مش عارف ايه بعد القاهرة او قبل القاهرة ايا كان بدقائق، في مرسى مطروح هتلاقي كده، مش عارف في اسوان هتلاقي، فلا بد ان احنا نراعي. ماليش علاقة انا في مكاني وانا في اسوان، ماليش علاقة باذان القاهرة، استنى الفرق بتاعي سواء هصلي او سواء ان انا هفطر، لابد أن أراعي مسألة فروق التوقيت. فالصح أنك أنت تراعي فروق التوقيت بتاع محافظة طنطا إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
4: زوجي توفى وعايزة أعرف إيه المسموح أعمله وإيه المسموح أعمله. يقول لي أنت ما تخرجيش من البيت إلا للضرورة بس.
0: تفضل فضيلة الشيخ، يعني ماذا تفعل المعتدة وماذا لا تفعل؟
1: نعم، يجوز للمعتدة أن تخرج لقضاء حوائجها التي لا تقضى إلا بها، يعني هي هتروح مثلا تشتري حاجة ما عندهاش حد يشتري لها الحاجة بتاعتها، هي موظفة هتروح الشغل بتاعها، هي صاحبة تجارة هتروح تفتح المحل بتاعها، رايحة للطبيب، كل هذا جائز للمعتدة.
0: نعم.
1: فالمعتدة يجوز لها أن تتحرك وتخرج من البيت لقضاء حوائجها، المهم أنها تلتزم بآداب الحداد، إن هي ترجع تبات في البيت بتاعها، تتجنب الزينة، تتجنب المسائل اللي فيها أفراح.
0: نعم.
1: ده يعني احتراما لقدسية الحياة الزوجية التي جعل الله سبحانه وتعالى يعني الشرع الحنيف يأمرها ببقاء على هذه الحالة 4 أشهر و10 أيام، احتراما لقدسية الحياة الزوجية.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نخرج إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام.
5: يا مالك الملك

0: كأني
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. فضيلة الشيخ، سؤال يسأل عن المسجد الذي فوقه بناء، يعني هو أسفل العمارة، حكمه من حيث ثواب الصلاة فيه؟
2: نعم، المسجد اللي تحت العمارة قد يكون مسجدا جامعا، وزي بنعرفه مسجد جامع دلوقتي في أعرفنا،
1: نعم،
2: ان تلاقيه داخل تحت مؤسسة وزارة الأوقاف.
1: نعم،
2: خلاص ده هي أقرته مسجد، ومسجد جامع تقام فيه الصلاة، بخلاف الزوايا الصغيرة اللي هي بتاع الأهالي.
1: نعم،
2: في أحيانا تلاقي زاوية كده تسع عدد قليل جدا، دي لا تقام فيها الجمعات ولا بتقر ان هي مسجد،
1: لكن المسجد الذي تقام فيه الجمعة
2: هذا خلاص، حتى لو كان تحت عمارة. هناك على فكرة مساجد كبيرة وضخمة وتحت عمارات وهي تابعة لوزارة الأوقاف.
1: هناك رأي يقول أن سماء المسجد لابد أن تكون يعني خالية.
2: ده تمام، ما هو هواء ما فوقه وما تحته لابد أن يكون تابعا له، ولكن طالما أن اعتمد بأن هذا مسجد جامع تقام فيه الجمعة والجماعات، أصبح ياخد حكم المسجد الجامع على طول، وله ثواب المسجد الجامع.
1: بارك الله فيكم، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: أنا لي ابن متفوق، وكان دخل مدرسة المتفوقين في القاهرة، وجات له بعثة بعد ما خلص الثانوية العامة إلى إيطاليا، وراح إيطاليا يدرس الهندسة، خد البكالوريوس وخد الماجستير من إيطاليا، وتعين في شركة مرموقة هناك في إيطاليا، وبعد كده تعرف على واحدة زميلته إيطالية فتجوزها، واحنا ما نعرفش لنا ولا امه، واحنا كبار في السن ومش عارفين نعمل معاه ايه. احنا كنا بنكلمه عن النت، وبعد ما لما عرفنا كده ما عادش بيتكلم من السنه اللي فاتت، فمش عارف نعمل ايه. طيب العيال هيبقى مصيرهم ايه؟ طيب انا عايز الدكتور بس يوجه رساله لوالدتي تعبانه.
1: تفضل فضيله الشيخ.
2: اولا ربنا يصلح حاله وندعي له بالهدايه وربنا يسعده، واحنا ما نعرفش برضو لسه الملابسات، يعني هو تزوج، ما هو تزوج، هو تزوج الراجل، ما لم يفعل شيئا حراما، ولكن الخطأ اللي هو وقع في ايه هو عدم التواصل معكم. هو تزوج، دي حياته، تزوج بقى جنسية معينة هو شايف ان سعادته مع هذه الانسان، فاحنا بندعي له ربنا يسعده. اما الجانب الاخر اللي احنا بنعيب عليه فيه، ولو هو يسمعنا ولا حد يبلغه الرسالة، تواصل مع أبويك الكريمين اللي ربوك وعلموك وهم السبب في وجودك في هذه الحياة، ولولا النفقة ولولا العناية والرعاية ما كنتش انت وصلت للي انت فيه الآن. فما ينفعش ان الإنسان يعيش بقى حياته وينسى اللي وقفوا جنبيه وينسى اللي ربوه وعلموه ووصلوه للمكانة اللي هو فيها، فلذلك ينتبه إلى هذا الأمر حتى لا يقع في العقوق، وربنا إن شاء الله يرد ليكم بإذن الله سالما غانما.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كل غائب سالما غانما إلى أهله يا رب العالمين، مشافى معافى يا رب العالمين. معنى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم. القرآن الكريم، نسأل سؤال بعد إذنك. سجدنا ثلاث سجدات في الركعة الأخيرة، إيه الحكم فيها؟
2: ثلاث سجدات يعني زود سجدة.
1: نعم،
2: بيسجد سجدتين سهو خلاص على كده، سجدتين سهو، قيل قبل السلام وقيل بعد السلام، قيل لو كان بالزيادة يكون بعد السلام، ولو كان بالنقص يكون قبل السلام، وعند الشافعية كله قبل السلام، فما الصلاة صحيحة ولا شيء فيها.
1: بارك الله فيكم، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
5: هل هناك صيغة معينة تقال عند سجدتي السهو لو تكرمتم؟ وهل هي سجدتين أم سجدة واحدة؟
2: سهو، نعم،
1: سجدة السهو
2: زي سجدة الصلاة بالضبط، الإنسان يقول فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، زي سجدة الصلاة يدعو فيها إن أراد، وهم سجدتين مش سجدة واحدة. نعم،
1: نعم، بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
0: لو لمس الكلب حظكم الله الثياب بتاع الإنسان وهو ماشي، هل ممكن يصلب الثياب دي ولا لازم يغيرها؟
2: لو كان جافا لا يغير الثياب، أما لو كان على الكلب رطوبة من خارج أو الثوب كان عليه رطوبة يبقى هنا ينقل نجاسة، أما لو هذا جاف والثوب جاف وحك فيه كده يصلي ولا شيء عليه إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم. نعم. فضيلة الشيخ، لم يتمكن من فعل طواف الإفاضة.
2: نعم.
1: من أداء طواف الإفاضة لم يتمكن. نعم. وعاد إلى إيه؟ إلى بلده،
2: ما زال على إحرامه، يرجع لقضائه في أي وقت.
1: طواف الوداع.
2: لا ده طواف الوداع ده أمر تاني.
1: نعم. طواف الإفاضة.
2: الإفاضة، الإفاضة. نعم. ده ركن.
1: نعم هذا ركن.
2: نعم. نعم. أما الوداع اختلف فيه، قيل هو سنة وعليه الفتوى في دار الإفتاء.
1: نريد توضيح أكثر فضيلة.
2: نعم.
1: الشيخ.
2: وقيل هو واجب، من تركه عليه دم.
1: نريد توضيح أكثر.
2: طيب فرق بين طواف الإفاضة
1: وطواف الوداع.
2: طواف الإفاضة طواف الركن.
1: لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة وعاد إلى بلده.
2: ما زال على إحرامه.
1: ما زال على إحرامه.
2: لابد أن يذهب ليتحلل ويطوف.
1: طب هو لم يعني لا يستطيع أن يذهب.
2: ما زال على يستطيع. ما زال على إحرامه. إلا لو كان اشترط في بتاع قال فإن حبسني كده يعتبر كان محمود.
1: فإن حبسني حبس فمحلي حيث حبستني.
2: نعم. ولكن لو واحد كده ما أكملش الحج بتاعه
1: كده
2: يتحلل.
1: ما أكملش.
2: يتحلل بعمرة.
1: نعم.
2: لذلك يعني ربنا المفروض بيصلى على هذه الحالة. أما لو كان طواف الوداع، لا طواف الوداع ده سنة عند بعض العلماء.
1: ظروفه الصحية يعني حالت دون أداء طواف الإفاضة. نعم. وعاد إلى بلده.
2: نعم. ما زال على إحرامه، يعني انتبه ليها لأن للأسف في ناس بتتساهل في هذا. طواف الوداع الخلاف فيه بين الوجوب وبين السنية، هناك من قال هو سنة ومفيش مشكلة، أما طواف الإفاضة
1: فهو ركن.
2: ده ركن.
1: نعم.
2: ترك، لم يتم الحج إلى الآن.
1: نعم.
2: لم يتحلل التحلل الأكبر إلى الآن، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لظروف صحية، لظروف صحية.
2: نعم.
1: لم يتمكن بالمبيت بمنى.
2: نعم.
1: ووكل للرمي.
2: نعم صحيح.
1: آه.
2: لأن احنا بنفتي بأن المبيت بمنى سنة، وهذا.
1: نعم.
2: مذهب السادة الأحناف.
1: نعم.
2: وقالوا مبيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ليس من النسك الأصلي، ولكن بات بمنى ليكون قريبا من المرمى.
1: الله.
2: جمرات.
1: نعم.
2: فلذلك كان صعب يرجع مكة ويرجع لمنى يرمي ويرجع مكة ويرجع، فبات بجوار الجمرات. فالمبيت بمنى عند السادة الحنفية سنة، وده يفك لنا إشكال كبير جدا، خاصة ومنى يعني شديدة الزحام.
1: نعم.
2: والإنسان بيقعد في سنتيمتر قليل جدا يعني.
1: آه.
2: في، فلذلك بتبقى فيها مشقة جدا،
1: جدا.
2: في المبيت، فالأخذ.
1: نعم.
2: بهذا المذهب يفك يعني الإنسان من حرك كثير.
1: آه. ليس عليه شيء وليس عليه دم.
2: نعم.
1: نعم بارك الله فيكم. التقطت ودي يعني لقطة في مكة ولم تكن تعلم أن يعني
2: اللي احنا دايما
1: الالتقاط
2: نحن ننبه عليه، يا جماعة لقطت الحرم دعها مكانها، لو أخذتها اذهب بها إلى
1: الأمانات.
2: الأماكن الأمانات.
1: نعم.
2: أما أن أنا أجيبها معايا وقول لا جبتها معايا أبعتها مع حد يحطها في مكانها هناك يسلمها للأمانات، أما التقاطها بحقها، حقها أنك أنت تاخدها توديها الأمانات لو كانت هتفسد أو تبوظ أو حاجة، أو حاجة ممكن حد يدوس عليها يكسرها زي موبايل أو شيء توديه الأمانات، أما جبته معاك لا لابد من إرساله مرة ثانية إلى هذا المكان.
1: حدث نقاش علمي أثناء يعني أيام الحج.
2: نعم.
1: وتعصب لرأيه.
2: نعم.
1: فهل يعتبر هذا من الجدال؟
2: لو كان تعصب لله لا لرأيه خلاص. وبعدين احنا دايما نبعد عن كلمة تعصب لرأيه دي.
1: هو كما جاءني السؤال.
2: انا يعني. بقول تعصب لا دايما واحنا في الحج، لان ده بيحدث خاصة في ايام منى او يوم عرفة، ليه بيبقى في وقت متسع للاخذ والرد مع الزملاء او الرفقاء، فممكن بيحدث جدال في مسائل معينة، فدايما نتعلم ادب الجلوس في منى، ادب الإحرام، إن إحنا خلاص محرمين لا نجادل ولا نتعصب لآرائنا، لو كان عندك رأي اعرضه بهدوء دون تعصب أو جدال. ولكن الإنسان يستغفر، لو جاد لا يستغفر.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يعني سؤال أيضا يقول: هل يجوز لي أن أقوم بأداء عمرة لمن هو على قيد الحياة؟
2: إن كان مريضا مرضا مزمنا ولا يتمكن من الذهاب إلى هناك. لأن السادة الشافعية قالوا بصحة حج المعضوب الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، يعني يقدرش يقوم بنفسه في مشقة ويمشي على كرسي، يجوز إن أنا أعمل عنه عمرة لأنهم أجازوا أن يقام عنه بالحج، فإن شاء الله يكون صحيحا.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لم يتبقى لنا، وهكذا مضى الوقت سريعا، إلا أن نرفع إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة في هذه الساعة، علها ساعة الاستجابة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تولى أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم أذهب عنا الهم والغم والحزن، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نسألك ربنا أن تشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكتب النجاح والفلاح والتفوق لطلابنا يا رب العالمين. اللهم كن معهم وافتح عليهم فتوح العارفين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظك، وأمنها بأمنك، وانصرها بنصرك وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مستمعينا الكرام، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى ضيف في هذه الفترة اليوم فضيلة الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. ولكم تحيات فريق عمل اليوم، من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، لكم تحيات الإخراج للزميل علي عبد العال، لكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي تابعنا على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. لكم تحيات الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدر، لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وحتى يجمعني الله بكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Yeah.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي يا حبيبي، روحي وروحك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، ففي ذكره نور وفيه نعيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف حيث الضمان والأمان والاطمئنان. أما بعد، ليعلم أهل الوصل أن سلامة القلوب سر السعادة في الحياة. سلامة القلوب من الأسقام الظاهرة والباطنة، سلامة القلوب من الحقد، سلامة القلوب من اتباع الهوى، سلامة القلوب من تتبع العورات، سلامة القلوب من الحسد والأمراض والعلل. يا حبيب رسول الله، اعلم تماما أن السعادة الحقيقية حاصلة بذكر الله، حاصلة باتصال القلب بسيدنا رسول الله. فباتصال القلب بسيدنا النبي تتحقق السلامة ويتحقق الأمان. كثير من الناس يبحثون عن السعادة في المال، وبعضهم يبحثون عن السعادة في الشهرة، وبعضهم يبحثون عن السعادة في المكانة، وبعضهم يبحثون عن السعادة في اتباع الهوى وإرضاء الشهوات والنزوات وجمع المال من غير حله. هذا فساد، وهذه سعادة مزيفة. وتمر السنون فلا يجدون ما طلبوا، لا يجدون طلبتهم من السعادة، لأن السعادة الحقيقية ليست فيما تملكه يدك، بل فيما يسكن قلبك من نور السراج صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو أعظم كنز يملكه الإنسان، وهو سر الراحة في الدنيا وسبب النجاة في الآخرة. قال أحد العلماء: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. فإن أكثر ما يتعب الإنسان ليس فقرا في الدنيا، بل مرضا في القلب، مرض كالحسد، مرض كالحقد، مرض يحرق صاحبه قبل أن يؤذي غيره، مرض الحقد الذي يحول الحياة إلى جحيم، ومرض الرياء الذي يجعل الإنسان أسيرا لنظرات الخلق، ومرض التعلق بالدنيا الذي يجعل القلب مضطربا لا يعرف سكونا. أما القلب السليم، أما القلب المضيء المنير، فهو قلب ممتلئ بنور الله سبحانه وتعالى، لا يضره فوات الدنيا ولا يفسده إقبالها. وكما ورد عن سيدنا علي أنه قال: إن الدنيا ترتحل مدبرة، وإن الآخرة ترتحل مقبلة. أيها الأحبة، إن من أعظم نعم الله على العبد أن ينام وقلبه خال من الضغينة، وأن يستيقظ وهو لا يحمل في صدره حقدا ولا غلا ولا كرها ولا بغضا لأحد، أن يعفو عمن ظلمه ابتغاء مرضات الله، أن يدعو لمن أساء إليه بالهداية والصلاح. وقد بشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة برجل من أهل الجنة فلم يجدوا عنده كثرة صلاة ولا صيام، ولكنه كان يبيت وليس في قلبه غل على أحد. هكذا تكون سلامة الصدور، إذ كيف تشقى صدور فيها رسول الله؟ حافظوا على رسول الله في قلوبكم بسلامتها. ليست الأمور كما يحسبها كثير من الناس، وكما قال الإمام الجنيد: الطريق إلى الله سلامة الصدور وصدق المعاملة. وقال أحد العارفين: ما سبقهم أهل الله بكثرة الصلاة والصيام، ولكن بسلامة القلوب وسخاوة النفوس. فاسأل نفسك اليوم: كم شخصا خاصمت؟ وكم إنسانا حملت له في قلبك ضيقا؟ وكم مرة تمنيت زوال نعمة عن أحد غيرك؟ يا أحبة سيدنا رسول الله، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم حين خاطب الأنصار فقال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. اللهم اجعل قلوبنا مضيئة بسيدنا رسول الله. إلهي، طهر قلوبنا من كل حقد، واغسلها من كل حسد، وأخرج منها كل ما يباعدنا عنك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: عنوان هذه الحلقة الانتحار. لقد وهب الله تبارك وتعالى الإنسان حياة وروحا، والواجب على الإنسان أن يحافظ على هذه الهبة الربانية التي لا تعد ولا تحصى، ولا يجب أن يعتدى عليها بانتحار أو قتل أو غير ذلك. ضيفنا الكريم، هل تحدث الإسلام عن هذه الظاهرة، ظاهرة الانتحار، ولماذا ضيفنا الكريم؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نعم، تحدث الإسلام عن الانتحار، وبين أن هذا الفعل الشنيع يأباه ويرفضه الإسلام، ومنهي عنه قرآنا وسنة، لأن الإنسان وهو يعيش حياته ويخوض عباب هذه الحياة تعترضه مشاق ومصاعب ومحاولات ربما تكون فاشلة، وهذا أمر طبيعي. ألم يقل مولانا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الدنيا مليئة بالمصاعب والمشاق، والواجب على المسلم أن يكون قويا، كما قال مولانا سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ومن هنا كان حديث الله سبحانه وتعالى عن هذا البلاء والابتلاء الذي لا بد وأن يكون المسلم أمامه قوي الإرادة. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بل قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. العجيب أن هناك أمام هذه المصاعب والمشاق والمتاعب الدنيوية هناك من يصاب بحالة من اليأس والإحباط، نظرا لفشله في الوصول لأهدافه، نظرا لفشله في أمر كان ينتظره، نظرا لفشله في أمل كان يبغي تحقيقه، إلى غير ذلك من هذه الأمور، فيقدم على ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وربما يزهق روحه ويقتل نفسه فيما يسمى بالانتحار. والانتحار هذا من الكبائر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إن الله سبحانه وتعالى حين يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هذه إشارة قرآنية في غاية الروعة والجمال، أنك تحت مظلة رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما أصابك في دنياك فأنت تحت مظلة هذه الرحمة الربانية العالية، فلا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
3: أستاذنا، ما عقوبة المنتحر في الإسلام؟
5: إن الإسلام حرم هذا الانتحار وهذه الفعلة الشنيعة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن عقوبة هذا المنتحر، فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجعلها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي حديث آخر عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وهكذا عقوبة المنتحر في الإسلام، أنه يجد هذه العقوبة أيضا يوم القيامة. فالواجب على كل مسلم أمام مصاعب الحياة وأمام مشاق الحياة أن يصبر، وأن يعلم أن الأمور كلها بيد مولانا سبحانه وتعالى الرحيم الغفور الكبير سبحانه وتعالى.
3: ضيفنا الكريم، ما الذي تقوله لمن يفكر في هذا الأمر؟
5: نقول لمن يفكر في هذا الأمر: يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. لتعلم أن الابتلاء حتم لازم، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان على قدر دينه، كما تحدث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن شدائد الدنيا مهما كانت، وأن مصاعب الدنيا مهما وصلت فهي سهلة أمام شدائد الآخرة. فهل يعقل أن نستجير من الرمضاء بالنار؟ لست الوحيد في الدنيا المصابة والمبتلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فيا كل مسلم، بل يا كل إنسان، كن قويا، لا تيأس ولا تكن كهذا الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين، وأن يختم لنا بالختام الطيب. اللهم آمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة في برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة شيرين أحمد ماجد، وتنفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، ومعكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، جعل الإسلام الأسرة أمانة، وجعل الأبناء نعمة ومسؤولية، ولم يقتصر اهتمامه على حاضرهم في حياة آبائهم، بل امتد إلى مستقبلهم بعد رحيلهم. ومن هنا كان السؤال الذي يحتاج كل أب وأم أن يقف أمامه: هل القضية الحقيقية هي ماذا نترك لأبنائنا، أم كيف نترك أبناءنا؟ وردا على هذا السؤال نطالع مقالا تحت عنوان أعظم ميراث للأبناء من موقع دار الإفتاء المصرية. جاء فيه: يقضي كثير من الناس أعمارهم في جمع المال وبناء العقارات وشراء الأراضي وفتح المشروعات رغبة في تأمين مستقبل الأبناء، وقد يظن بعضهم أنه إذا ترك وراءه مالا كثيرا فقد أدى رسالته كاملة تجاه أولاده. ومن هنا نؤكد لا مانع أن يجتهد الوالدان في جمع المال الحلال وتركه لأبنائهما، فذلك من حسن الرعاية والقيام بالمسؤولية. لكن الأهم أن يعلم أبناءهما كيف يكتسبون المال من حلال، وكيف يحسنون إنفاقه وتدبيره. فكم من ثروة ضاعت لغياب التربية، وكم من مال قليل بارك الله فيه بسبب

نفسكم وفي بيوتكم وفي تربيتكم له وفي تربيتكم لهم. والتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى هي أصل الأخلاق كلها، ومنها تنبت الأمانة والصدق والعفة والرحمة والإحسان. ومن هنا ندرك أن أعظم ميراث يتركه الوالدان لأبنائهما دين يحفظهم، وأخلاق تهديهم، وتقوى تظل معهم ما دامت الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا، وأن نحسن تربيتهم، وأن نحسن الادخار لهم من مال حلال. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كتابات إسلامية. أعدت حلقة اليوم الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذتها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل. سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين. إلى حلقة الغد بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

تُقَى أكرمنا بفضلك واهدنا عباد إلى التُقَى.

0: واستر إلي ما مضى وارحم بفضلك خاتما.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى ترتيل مبارك برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الترتيل بدءا من الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام وحتى الآية 39 من سورة الأعراف. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك فضيلة الدكتور عبد الحكيم عبد اللطيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام إلى الآية 39 من سورة الأعراف برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. قرأ الدوري بتقليل قربى هكذا: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. وقرأ قوله تعالى: لعلكم تذكرون بالتشديد لعلكم تذكرون. قوله تعالى: فقد جاءكم بينة من ربكم. أدغم الدوري الدال في الجيم هكذا: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. قرأ الدوري بفتح الياء وصلا هكذا: هداني ربي إلى صراط مستقيم. وقرأ دينا قيما قرأ بفتح القاف وتشديد الياء مكسورة هكذا.

0: فا وهو مصدر على وزن فيعل وأصله قيوم، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء بعدها، والمعنى دينا مستقيما لا عوج فيه. قوله تعالى وهو رب كل شيء، سكن الهاء وهو رب كل شيء، وأمال قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. من سورة الأعراف قوله تعالى لتنذر به وذكرى للمؤمنين، أمال ذكرى لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وشدد الذال من قوله تعالى قليلا ما تذكرون، وقلل قوله تعالى دعواهم من قوله فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا. وأمال قوله تعالى خلقتني من نير وخلقته من طين، قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، قرأ الدوري بإظهار الراء وإدغامها هكذا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولباس التقوى قلل التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قرأ الدوري بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة هكذا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكسر الميم من قوله تعالى عليهم الضلالة هكذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وقلل الدنيا من قوله تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وقرأ بإسقاط الهمزة من قوله تعالى فإذا جاء أجلهم، وله على هذا الإسقاط المد والقصر هكذا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وسكن السين من قوله تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا، وأمال الكافرين من قوله تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه،

قل انتظروا إنا منتظرون.

فيها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

0: برواية الدوري استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورتي الأنعام والأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: استمعتم إخوة الإيمان إلى أذكار المساء بصوت الزميل رأفت عواد. احرصوا إخوة الإيمان والإسلام على أذكار الصباح وأذكار المساء، فقد كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرص عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد التوبة بمجمع المدينة المنورة، منشأة سلطان، مركز منوف، محافظة المنوفية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، وكلمة لفضيلة الشيخ أحمد سالم أيمن مدير الدعوة بالمنوفية، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل دكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:30، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. رواه أبو داود. وعن ابن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. رواه أبو داود وابن ماجه، ولفظ أبي داود في الطهور والدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعند الترمذي: دعوة الوالد على ولده، وعند ابن ماجه: لولده. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، أكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه اللحظات الكريمة، لحظات قبيل غروب شمس يوم الجمعة، عل فيها ساعة الاستجابة. فأكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الاستغفار، وأكثروا من الدعاء، وأكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل واللجوء إلى الله والتوبة إلى الله والتضرع إلى الله عز وجل في هذه اللحظات الكريمة المباركة. أكثروا من ذكر الله عز وجل، عل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستجيب لنا في هذه اللحظات الكريمة إن شاء الله تعالى.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ محمد عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد عطية حسب يتلو علينا ما يتيسر من سور النجم والقمر والرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو أعلم بكم

وأن

والمؤتفكة أهوى.

السلام يا اخي.

أفمن

أكبر.

هذا الكلام.

وتضحكون.

تكفر.

الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

في مقعد صدق.

فيها فاكهة ألا تطغوا في الماء.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة في رحاب قرآن المغرب، تلاه علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب لما تيسر من سور النجم والقمر والرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب.

وإن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 9:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هنيئا وطوبى لمن سمع أذان المغرب وقال مثلما قال المؤذن وتوضأ وتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة المغرب في جماعة. فالصلاة إخوة الإيمان هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مباركة للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري، وما يتيسر من سورتي ياسين والصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي ياسين والصافات، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة معكم، خلالها من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. دعينا الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. نسألك ربنا أن تشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نسألك أن تحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنا. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى ترتيل مبارك برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الترتيل بدءا من الآية 74 من سورة النساء. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك فضيلة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة النساء من الآية 74 إلى الآية 100 من السورة. قال الله تعالى: فسوف نؤتيه. قرأ ورش كلمة نؤتيه بإبدال الهمز واوا للتخفيف فتصير فسوف نؤتيه. وأقيموا الصلاة. قرأ ورش كلمة الصلاة بتغليظ اللام لوجود الصاد المفخمة قبلها فتصير وأقيموا الصلاة. غير الذي تقول. قرأ ورش كلمة غير بترقيق الراء فتصير غير الذي تقول لوجود الياء الساكنة قبلها. لمن ألقى إليكم السلام. قرأ ورش كلمة السلام بحذف الألف بعد اللام فتصير ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام من الانقياد. غير أولي الضرر. قرأ ورش كلمة غير بنصب الراء مع الترقيق فتصير من المؤمنين غير أولي الضرر بنصبها على الحال أو على الاستئناف. ألم تكن أرض الله واسعة. قرأ ورش ألم تكن أرض الله بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتصير ألم تكن أرض الله واسعة للتخفيف. مراغما كثيرا. قرأ ورش كلمة كثيرا بترقيق الراء فتصير مراغما كثيرا لوجود الياء الساكنة قبلها. في الأرض. قرأ ورش كلمة الأرض بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتصير في الأرض تخفيفا. من الصلاة، قرأ ورش كلمة الصلاة بتغليظ اللام لوجود الصاد قبلها فتصير من الصلاة. إن خفتم أن، قرأ ورش كلمتي خفتم أن بصلة ميم الجمع مع المد فتصير إن خفتم أن. وخذوا حذركم، قرأ ورش كلمة حذركم بترقيق الراء لوجود كسر قبلها غير منفصل عنها بحرف الاستعلاء فتصير وخذوا حذركم. إن خفتم أن يفتنكم، قرأ ورش كلمتي إن خفتم أن بصلة ميم الجمع بضمها ثم يمدها مدا مشبعا فتصير هكذا إن خفتم أن. فإذا قضيتم الصلاة، قرأ ورش كلمة الصلاة بتغليظ اللام فتصير فإذا قضيتم الصلاة لوقوع صاد قبلها. أما الكلمات الآتية وهي دياركم وكفى الدنيا اتقى كفى تولى ألقى توفاهم مأواهم عسى الله لدى الوقف عليها الدنيا فقد سار فيها القارئ بالتقليل هذا وبالله التوفيق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى

يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا الترتيل المبارك برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر من سورة النساء. إخوة الإيمان والإسلام، مع دقات الواحدة تأتيكم فقرة من المصحف المرتل ولكن برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذي يرتل علينا ما يتيسر من سورة القصص. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، انضم إلينا من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل عبد الرحمن أحمد. نسعد بكم مستمعينا الكرام عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تحت عنوان الإيمان ومعالجة النفوس يحدثنا فضيلة الشيخ مهدي عبد الحميد. هذا الحديث أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله الإنسان ولم يتركه هملا يضرب في مناكب الأرض على غير هدى، وإنما دله على ما يصلحه وأوضح له معالم الطريق، فأرسل من أجله على امتداد الحياة كلها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا يحملون الشرائع لهداية الناس في إطار من الكتب السماوية المنزلة عن طريق الوحي. وإن مجرد انحراف الإنسان عن منهج الله وعدم استقامته على الطريقة وعدوله عن الصراط السوي يعرضه بلا شك للضوائق والمحن، فتغطيه سحب المادة بل وتخنقه، ويحتويه ضباب الشك بل ويزلزله، ويسيطر على حياته القلق والوهم والخوف من كل شيء حوله، والخوف من كل شيء ينتظره أو يترقبه، فهو في قلق دائم واضطراب مستمر، منظاره الأسود على بصيرته يجعل كل شيء قاتما أمامه، ولا شفاء له من ذلك كله، ولا دواء ناجعا لعلته تلك إلا بالتدين الحق والإيمان الوثيق والاعتصام المتين بحبل الله. فقد دلت الأبحاث التي أجريت في العديد من بلاد العالم على أن المؤمنين وحدهم هم الذين لا يصابون بمرض القلق النفسي. ولله در من قال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. فأهل الإيمان وحدهم هم الذين ينعمون في حياتهم بلذة الأمن النفسي حتى وهم في مواجهة صدمات الحياة، لأن الحق جل علاه ربط على قلوبهم باليقين وملأ نفوسهم بالثقة وعظيم الرجاء وصادق الإيمان. فالفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى والمعروفون بأهل الكهف، حين حاط بهم الخطر وكادت السبل أن تضيق في وجوههم ربط الله على قلوبهم. والمؤمنون من أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، حين أبلغوا بأن الكفار قد جمعوا أمرهم ليبيدوهم ما كان منهم بعد أن بذلوا الوسع واستنفذوا الجهد، إلا أن التجأوا إلى الله بكليتهم قائلين: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه ساعة صار الكفار منه بحيث لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه هو وصاحبه أبا بكر في الغار، كان الإيمان بالله وحده وراء تلك الثقة العظيمة في جانب الله من رسول الله، حين قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. فالإنسان لا علاج لدائه ولا بلسم لشقائه إلا بالإيمان، فالإيمان هو الذي يقويه، والإيمان هو الذي يعزيه، والإيمان هو الذي يسليه، والإيمان هو الذي يمنيه، والإيمان هو الذي يشد من عزمه ويرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الإيمان ومعالجة النفوس حدثنا فضيلة الشيخ مهدي عبد الحميد. هذا الحديث أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
4: دكتور أحمد القاضي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين.
5: ربنا واقبل التوبة للعاصين سترا.
1: إخوة الإيمان، على أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى في سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، المجتمع الإسلامي مجتمع متكامل في جميع جوانبه، يعتمد في تشريعاته على رعاية الإنسان منذ ولادته وحتى وفاته وفي مراحل حياته المتتابعة والمتعاقبة أيضا على مر الزمان. وللأسرة الدور الأهم في هذا البناء، فهي الأساس في رعاية المسنين وتوفير الطمأنينة النفسية لهم والإحساس بالأمان والتواصل الاجتماعي. ولذا ينبغي العمل الدائم على زيادة فاعلية دورها في رعاية هذه الفئة العزيزة على قلب كل مسلم. وتستمر هذه الرعاية الأسرية من خلال التكامل والتنسيق مع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل رعاية هؤلاء الذين أعطوا الكثير والكثير في شبابهم للمجتمع.
1: يا إلهي لا تخزني، يا إلهي أنت جاهي.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حجب عن بعض الناس نور البصر، فقد عوضهم عن ذلك بنور البصيرة، ونور البصيرة هو الأبقى دوما حياة وآخرة. إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة يسرنا أن يكون معنا واحد من هؤلاء. بداية نود والإخوة المستمعون التعرف عليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي أحمد علاء محمود لاشين من مركز فاقوس محافظة الشرقية.
0: مرحبا بك يا أخ أحمد.
1: مرحبا حضرتك.
0: أنت من نفس المركز؟
1: لا، من قرية تابعة للمركز.
0: من أي القرى؟
1: من قرية الصوالح.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا حضرتك.
0: نحن على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين دائما ما نقدم النماذج النابغة والنماذج المتفوقة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، واستقبلوا هذا الابتلاء بنفس راضية، بنفس مؤمنة، بنفس واثقة في الله سبحانه وتعالى أن بعد العسر يأتي اليسر، وأن بعد الضيق يأتي الفرج. والذين استقبلوا ابتلاء الله سبحانه وتعالى بالنفس الصابرة، بالنفس المؤمنة، فعوضهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك الكثير والكثير. بداية وقبل أن نتحدث عن رحلة الصبر مع إعاقة كف البصر، نذكر للسادة المستمعين يعني تفوقكم وحصولكم على درجة الليسانس بالجامعة بتفوق.
1: يعني أنا الحمد لله تخرجت من جامعة الأزهر وحصلت على ليسانس الشريعة والقانون، وأعمل مدرس مواد شرعية في الأزهر الشريف، والحمد لله أنا حفظت القرآن في سن مبكرة، كان يعني من سن 11 من عمري.
0: نعم، بدأت إعاقة كف البصر متى بدأت؟
1: من صغري أنا ولدت كذا،
0: ولدت هكذا؟
1: ولدت هكذا.
0: نعم، ثم بدأت رحلة يعني الالتحاق بالمدرسة أو بكتاب القرية.
1: نعم، أنا التحقت بكتاب القرية، كتاب الشيخ حسين عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك تعلمت على أستاذي أيضا الشيخ علي زور من القرية.
0: بعد أن التحقت بكتاب القرية وحفظت القرآن الكريم،
1: يعني أنا حفظت القرآن الكريم، وطبعا يعني في البداية أحب أن أنوه إلى الدور العظيم الذي قام به والدي ووالدتي وأختي في الحقيقة، يعني هم وقفوا بجانبي كثيرا منذ أن التحقت بكتاب القرية إلى أن حصلت على ليسانس الشريعة والقانون.
0: نعم، يعني دور الأسرة
1: نعم،
0: بجوارك حتى يعني تخرجت في الجامعة.
1: أكيد طبعا.
0: وهذا ما أشرنا إليه في المقدمة عن دور الأسرة يعني في نبوغ ذوي الاحتياجات الخاصة وفي تفوق ذوي الاحتياجات الخاصة. لابد أن يكون هناك للأسرة دور، وأن يكون هناك تضافر بين الأسرة وبين يعني دور العلم ومثل المدرسة أو الجامعة أو غير ذلك. فكيف يعني، تفضل، كيف كان دور الأسرة معك
1: طبعا
0: منذ البداية يعني؟
1: كان دور عظيم، يعني كانت والدتي كانت تذهب معي إلى كتاب القرية وتجلسني بجوار شيخي ويظل يحفظني ويعلمني، وكنت أجد الرعاية الكاملة من الأسرة في بيتي قبل أن أجدها من شيخي.
0: نعم،
1: وطبعا كان شيخي يعلمني ويحفظني القرآن، وكنت أجد الرعاية كما ذكرت لحضرتك آنفا،
0: نعم.
1: وكان يخبرني بأن تعليم القرآن الكريم في الصغر أهم شيء، وكان يعني يجلسني معه طوال النهار، والحمد لله ختمت القرآن وتعلمت، وإلى أن وصلت بفضل الله تعالى ثم بفضل القرآن العظيم الذي أوصلني إلى هذا المستوى وإلى هذا المكان الذي أجلس فيه بجوار حضرتك الآن.
0: الأستاذ أحمد، كيف تلقيتم العلوم الدراسية في المرحلة الابتدائية؟ وهل وجدتم صعوبة في تلقي هذه العلوم وفي استذكارها؟
1: والله في الحقيقة أنا كنت أود أن أتحدث مع حضرتك في هذا الموضوع.
0: تفضل.
1: يعني طبعا احنا في الازهر بنتلقى المعلومات او العلوم بشكل سماعي وشفوي، وليست هناك دراسة لطريقة برايل التي تدرس في التربية والتعليم. فأنا من هنا بأناشد المسؤولين في الأزهر أن يكون هناك اهتمام بهؤلاء، أن يدرس لهم طريقة برايل لأنها تساعدهم كثيرا. وطبعا أنا كنت أعاني، ولكن بفضل الله يعني ربنا وفقني، وخصوصا في فترات الامتحانات لما كنت في المرحلة الثانوية كنت لابد أن أصطحب معي مرافق، ولابد أن لا يزيد سنه عن الصف الثاني الإعدادي.
0: نعم، وهذه مشكلة في حد ذاتها.
1: أكيد طبعا،
0: نعم،
1: فهو لا يجيد أصلا الكتابة، ممكن يكون يعني كتابته ليست سليمة بالشكل الكافي. وفي المرحلة الجامعية أيضا كانوا يشترطون أن يكون المرافق حاصل على دبلوم أو يعني مؤهل، يعني أقل من ذلك كمان
0: نعم، هذا في الجامعة.
1: في الجامعة.
0: نعم، يعني الحقيقة أن مشكلة الكاتب في الامتحانات هذه مشكلة يعني قد تطرق إليها البرنامج كثيرا، ولكن أيضا نناشد يعني السادة المسؤولين بالأزهر الشريف بمراعاة ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله.
0: الأستاذ أحمد، يعني ذكرتم كيف تغلبتم على إعاقة كف البصر في المرحلة الابتدائية ومنذ الطفولة. دور المجتمع معكم أستاذ أحمد، يعني كيف كان يتعامل معك المجتمع؟
1: لا، هو بالنسبة لدور المجتمع يحتاج إلى تصحيح كثير،
0: نعم،
1: يعني
0: في ماذا؟ يعني في أي شيء
1: في
0: ترى؟
1: التعامل، يعني المجتمع يعني يتهيأ له أن هؤلاء الفئة أقل منهم في المجتمع. ولكن أنا الحمد لله كنت يعني مع زملائي وكنت أتعامل بشكل عادي جدا، ولكن بعض يعني
0: ولكن
1: المدرسين يعني ما بيكونش فيه اهتمام قوي.
0: عندما تسير في الشارع يا أستاذ أحمد، يعني عندما كنت تسير في الشارع، عندما كنت تذهب لشراء يعني احتياجات، عندما كنت تلعب مع أقرانك وأترابك، كيف يعني كنت تشعر بنظرة الآخرين إليك؟
1: لا، أنا طبعا لم يعني أنا ما بحبش أذهب في الشارع بدون ما يكون معي قائد، حتى لا أشعر بنظرات يعني الناس تجاهي، لأن الناس يقولون هذا يمشي وحده وهذا، فأنا لا أحب ذلك.
0: نعم، تجد تعاون من يعني أهل القرية في الذهاب معك وفي مرافقتك كما
1: بالتأكيد
0: نرى الآن؟ يعني
1: بالتأكيد أهل الخير موجودين دايما في
0: الآن يحضر معنا يعني المرافق لك، تفضل الاسم.
2: الشيخ عبد الله عطية حسن عبد الله.
0: مرحبا بك،
2: مرحبا بك حسن.
0: أنت من قرية الأستاذ أحمد.
2: لا، قرية مجاورة، قرية الحجية القديمة.
0: من القرية المجاورة، ورغم ذلك تصحبه وتأتي به إلى الأماكن التي يريد الذهاب إليها.
2: نعم.
0: نعم، وأنت تعلم يعني جيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في معنى حديث له: من قاد أعمى 40 خطوة فقد دخل الجنة، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأستاذ عبد الله أو الشيخ عبد الله، يعني أنت مرافق للأستاذ أحمد دائما.
2: إن شاء الله.
0: نعم، كيف يعني يواجه الأستاذ أحمد يعني دائما الكفيف يشعر بحساسية دائما مفرطة، هل تلاحظ ذلك على الأستاذ أحمد؟
2: هي عناية الله جل وعلا بترعاه في كل مكان إن شاء الله، يعني ربنا بيسهل له أموره، والله سبحانه وتعالى يعني واقف معه في كل مكان إن شاء الله.
0: إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأستاذ أحمد، ماذا تقول للطلبة يعني المكفوفين الذين يعني ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بكف البصر؟
1: يعني أقول لهم يعني هناك أشخاص كثيرون ابتلاهم الله تعالى بكف البصر ووصلوا إلى أعلى المستويات وأعلى المناصب، ومنهم على سبيل المثال الدكتور طه حسين وغيره كثير، يعني جازفوا ووجدوا صعوبات ومتاعب كثيرة في الحياة، ولكنهم أصروا إلى أن بلغوا ما أرادوا.
0: فالمكفوفون يعني يصلون إلى مراتب عالية في كثير من المجالات بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل صبرهم واستقبال ابتلاء الله عز وجل لهم بنفس راضية، بنفس مؤمنة واثقة في الله سبحانه وتعالى. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر إلى الأستاذ أحمد علاء محمود إبراهيم لشين وإلى مرافقه الشيخ عبد الله عطية حسن.
3: ربنا أفرغ علينا منك صبرا واقبل التوبة للعاصين سترا.
0: شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين @ertu.org، الصابرين @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد التوبة، مجمع المدينة المنورة، منشأة سلطان، مركز منوف، محافظة المنوفية. في هذه الأمسية تستمعون إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، وكلمة لفضيلة الشيخ أحمد سالم أيمن مدير الدعوة بالمنوفية، وتختتم الأمسية بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل دكتور محمد مصطفى يحيى. دوما إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تتمنى لكم قضاء أطيب الأوقات مع كل ما تقدمه لكم من برامج وفقرات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، كم تساوي الدنيا في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى؟ الحقيقة أنها لا تساوي شيئا، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء، ولكن حقيقتها يبينها لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يقول: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالسعادة، كل السعادة في الدنيا في الرضا بقضاء الله وقدره، في الرضا بما قسمه المولى سبحانه وتعالى لنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضينا بقضائه وقدره، حتى لا نحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل. اللهم آمين.

0: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كنا مع هذا الابتهال، قدمه الشيخ نصر الدين طوبار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل يؤذن لصلاة العشاء، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العشاء ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العشاء في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ويبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي من صلاة الفرد، 27 درجة. الحديث متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون، اللهم آمين. ساعتنا الآن 9:30، موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة فجر غد السبت يحين موعدها إن شاء الله تعالى في 4:07، بينما تشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 6:07. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة مفتاح الجنة، والصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحث على إقامة الصلاة على وقتها خاصة في جماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ حمد الزامل، وما يتيسر من سورتي سبأ وفاطر.

0: من آيات الله البينات من سورتي سبأ وفاطر، تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة مع هذا البرنامج، حيث نبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 60 من سورة القصص.
3: وسورة القصص سورة مكية، آياتها 88، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 28.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا.

0: لو أنهم كانوا يهتدون
1: لو أنهم كانوا يهتدون
0: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين
1: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين
0: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون
1: فعميت عليهم.

0: وربك يخلق ما يشاء ويختار
1: وربك يخلق ما يشاء ويختار
0: ما كان لهم الخيرة

0: يكون
1: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
0: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
1: صدق الله العظيم
0: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 69 من سورة القصص،
3: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: من المحضرين،
3: ممن أحضروا للنار.
2: أغوينا،
3: دعوناهم إلى الغي فاتبعونا.
2: فعميت عليهم الأنباء،
3: خفيت واشتبهت عليهم الحجج.
2: الخيرة،
3: الاختيار.
2: ما تكن صدورهم،
3: ما تضمر من الباطل والعداوة.
2: أي الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي مع حضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة، وغدا إن شاء الله لنا لقاء آخر، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى، من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة دخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. معنى قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. هذه الآيات انتقال بالحديث عما وقع لفرعون وقومه من عذاب وجزاء، فهو انتقال من ذلك إلى خسارتهم لما كانوا فيه من نعمة وشرف تعظيما لعقابهم. والمعنى: كثيرا جدا كانت لهم أموال وخيرات متعددة الأصناف والأنواع، وكم تركوا فيها من زروع مختلفة الألوان والمطاعم متفاوتة الأشكال والمظاهر، وكم تركوا من مجالس شريفة. ثم قال ربنا: كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أي مثل ذلك التنعيم نعمناهم وأترفناهم فلم يقيموا لها وزنا، فحرمناهم من كل هذه النعم. وأورثناها قوما آخرين وهم بنو إسرائيل، كما في قوله تعالى في سورة الشعراء: كذلك وأورثناها بني إسرائيل، أي أنهيناها إليهم وصارت لهم بعد أن كانوا مستعبدين فيها. وصدق الله تعالى إذ يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. والمقصود من هذه الآية أنهم ورثوا من ملك فرعون في أرض الشام التي هاجروا إليها، وكانت تابعة لمصر في عهد فرعون. وقوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، المعنى: أنزلنا بفرعون وقومه ما أنزلنا من إهلاك وإغراق واستئصال أموال وأحوال، وأورثنا ما كان لهم من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. أورثناها قوما ليسوا منهم في دين ولا قرابة ولا ولاء، فما بكت عليهم أرض ولا سماء لظلمهم وعدوانهم. والمقصود من عدم بكائهما عليهم هوانهم على الله وسائر العالمين، فالآية تمثيل للمبالغة في تهوين شأنهم وتحقير أمرهم. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، إن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تنير القلب وتشرح النفس، فاللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: مستمعينا الكرام، على هذه الموجات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد بكم ونسعد بكل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
5: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: لدي عين في المقابر وأمامي قطعة أرض ليس مبنيا عليها، ويمكنني الآن أن أبني عليها، فهل يجوز لي أن أضع يدي عليها وأبني عينا أخرى لي ولأسرتي أم لا؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الأصل في الشريعة الإسلامية حرمة الاعتداء على أموال الناس وحقوقهم، وأن مال الغير وحقه مصون، لا يجوز التعدي عليه بغير حق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لما كان ذلك فإن الصورة المسؤولة عنها على حالتين: الحالة الأولى أن تكون هذه القطعة من الأرض مملوكة لشخص معين ملكا صحيحا، سواء كانت مجاورة للمقابر أو غير ذلك، وحينئذ لا يجوز التعدي عليها ولا أخذها بغير حق، لأن ذلك يعد اعتداء على مال الغير، وقد نهى الشرع الشريف عن ذلك، كما في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولأن أكل أموال الناس بالباطل محرم شرعا. الحالة الثانية أن تكون هذه القطعة من الأرض غير مملوكة لشخص بعينه، وإنما هي أرض تابعة لجهة إدارية أو وقف أو مرفق عام أو أملاك الدولة، وحينئذ أيضا لا يجوز للأفراد التصرف فيها من تلقاء أنفسهم، بل الواجب الرجوع إلى الجهة المختصة بتنظيم التعامل مع هذه الأرض حتى لا يقع ظلم أو اعتداء على حقوق الناس أو النظام العام. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم بخصوص قطعة الأرض غير المبنية عليها والتي تقع أمام قبر عائلتك: إن كانت القطعة مملوكة لشخص بعينه فلا يجوز أخذها أو التعدي عليها، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، ويجب عليك الرجوع إليه في ذلك، وحسب ما يتم الاتفاق بينكما عليه يتم العمل. وإن كانت غير مملوكة لشخص محدد وإنما تابعة للدولة فلا يجوز التصرف فيها إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن تنظيم هذه الأمور صيانة للحقوق ومنعا للظلم والاعتداء. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
7: أما الرسالة التالية مستمعين الكرام فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل يجوز عمل عقيقة للولد بخروف واحد؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات، سبحانه جعل العقيقة شكرا على هباته من البنين والبنات، والصلاة والسلام على من أرشدنا إلى إكرام المولود وسن لنا الهدي والنسك بفيض الكرم والجود، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الركع السجود. أما بعد، فهذه الصورة المعروضة في السؤال تتعلق بمدى إجزاء الخروف الواحد في العقيقة عن الغلام الذكر، وقد ورد في هذه المسألة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة. ومنها ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وكما يتضح من هذه الأحاديث فإن بعضها قد نص على التثنية في حق الغلام، وبعضها أثبت وقوع العقيقة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبش واحد. ولذلك رأينا الفقهاء يختلفون في تمام السنة في ذلك، فالسادة الشافعية والحنابلة يرون أن الأفضل والمستحب في حق الغلام شاتان لحديث أم كرز، لكنهم يصرحون بأن أصل السنة يتأدى بشاة واحدة، وهك نقولهم المفيدة لذلك. قال العلامة ابن عابدين الحنفي في العقود الدرية: ولو ذبح عن الغلام شاة وعن الجارية شاة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وقال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ويتأدى أصل السنة عن الغلام بشاة واحدة، لما روى أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وكالشاة سبع بدنة أو بقرة، فلو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أولاد أو اشترك جماعة فيها جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم. وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في المغني: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، هذا قول أكثر القائلين بها. ثم قال في توجيه ما استدل به القائلون بجواز شاة واحدة عن المولود الذكر: وما رووه محمول على الجواز. وأما السادة المالكية فالمعتمد عندهم أن العقيقة شاة واحدة عن الغلام وشاة واحدة عن الجارية، ولا فرق بينهما في ذلك. قال العلامة الدردير المالكي في الشرح الصغير: وتعددت العقيقة بتعدده أي المولود، فلكل مولود ذكر وأنثى عقيقة واحدة. وبناء على ما سبق فإن ذبح خروف واحد عن الولد الذكر جائز شرعا، ويحصل به أصل السنة، وتبرأ به الذمة، ويتحقق به النفع والبركة إن شاء الله، خاصة في حق من لم يتيسر له شراء شاتين، فالشرع مبني على التيسير ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن الأفضل ذبح شاتين عن المولود الذكر لمن قدر على ذلك، لأنه تمام السنة على ما ذهب إليه الجمهور. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد المكرم وعلى آله وصحبه وسلم.
7: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. هذه تحياتي وتحيات عصام إمام من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. نسألك أن تجعل النجاح والفلاح والتفوق حليف أبنائنا وبناتنا الطلاب يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم وفرج كروبهم يا رب، واكتب لهم النجاح والتفوق يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن يصحبنا الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى في أمسية دينية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. تركت لرحمة الرحمن نفسي فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يعفو بفضل منه أنجو وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي فما لي دون رحمتك رجاء. أنا الإنسان في عجزي وضعفي وأنت الله تفعل ما تشاء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد التوبة في مجمع المدينة المنورة في قرية منشأة سلطان مركز منوف في محافظة المنوفية، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حيث جئنا بدعوة كريمة مباركة من أهالي البلدة الطيبين. أيها الأحبة الأكارم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير والشر خزائن، ولهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاح خير مغلاق شر، وويل لمن كان مغلاق خير مفتاح شر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، بكلمة طيبة تغلق بابا للشر، وبكلمة طيبة تفتح أبوابا للخير. بكلمة طيبة تؤلف بين القلوب المتنافرة، وبكلمة طيبة توحد الصفوف المتفرقة. اللهم إنا نسألك أن تجري على ألسنتنا الكلم الطيب، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله، حتى قيل في حقه: كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله، ويفوز بالفردوس والرضوان. يا أيها العطشى تعالوا نرتوي، ونعيش أمنا في ربى الفرقان. هيا بنا إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حق على المتقين.

مدينة.

الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.

فمن شهد منكم الشهر

0: صدق الله العظيم.
1: بشرى تزف لحامل القرآن يا قوت رب العرش في التيجان، ثم الشفاعة في القرابة عندما فرت خلائق من لظى النيران، ومنازل الرحمن تهتف للذي قطع النهار بآية وبيان. هذا كلام الله جل جلاله، أبشر بقول الله في القرآن. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، ونحن في رحاب مسجد التوبة في مجمع المدينة المنورة في قرية منشأة سلطان مركز منوف في محافظة المنوفية. نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: أربعة من كن فيه كان من خيار عباد الله: من فرح بالتائب، واستغفر للمذنب، ودعا المدبر، وأعان المحسن. يا لها من صورة طيبة يرسمها لنا الصديق رضي الله عنه عن المسلم الحق الذي يفرح بتوبة أخيه ويعين أخاه على الحق. إخوة الإيمان والإسلام، إلى كلمة العلم والعلماء مع فضيلة الدكتور أحمد أيمن سالم، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف المنوفية.
2: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله.

0: مرشدا،
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه

قدير. الله ربي لا إله سواه، كل الخلائق يبتغون رضاه.

أحسن صورة هذا الجمال من الثرى أنشاه قمم الجبال رمالها ونباتها الملك والملكوت لا ينساه موج البحار بعنفوان هجرها بشاطئين تبللت لعلاه كل الخلائق سبحت بجلاله بالصمت قالت لا إله سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا وأسوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله الرحمة المهداة جاء مبشرا ولأفضل الأديان قام فأنذرا ولأحسن الأخلاق جاء متمما يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا

الأفلاك أو نجم سرى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأتباعك ومن سار على نهجك وسلك طريقك

أولئك هم المفلحون. أما بعد أيها المستمعون الكرام، استمعنا واستمتعنا من قارئ منفوح من عند الله، قرأ علينا آيات من سورة البقرة، وابتدأها بقول الحق سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وانتهى عند قول الحق سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإن الحق سبحانه وتعالى بين لنا عند المفتتح أن البر أعمال ليست اتجاهات، وأنت تقرأ الآيات تجد أن الحق سبحانه وتعالى يمهد لقضية يريدها من العباد، وهي أنهم يتقوا الله سبحانه وتعالى في كل ما يعملون وما يفعلون. يمهد الحق سبحانه وتعالى في آخر الآية الأولى من الربع عندما يقول الحق سبحانه وتعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم يبين سبحانه بعد قليل أن الغاية من الصيام هي تقوى الله، وكأنه سبحانه وتعالى يجعلك تربط بين هذا المفتتح وهذه الغاية. فإن الحق سبحانه وتعالى بين في المفتتح أن البر أعمال وليس أقوال. بين الحق سبحانه وتعالى أن البر يوصلك إلى تقوى الله.

0: الغرب وحسب، لكنك إذا أردت أن تحقق الغاية من الصيام فلا بد وأن تنفذ ما أشار إليه ربك قبل قليل. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى أن البر أعمال، فإذا ما عمل العبد هذه الأعمال فإنه يصدق مع الله سبحانه وتعالى، وإذا ما صدق العبد مع مولاه سبحانه وتعالى فإنه تطاله بركة الله فتناله التقوى من الله. فيكون إذا صام لله سبحانه وتعالى فإنه يتقي الله بأعمال وليس بامتناع وفقط. ثم تمضي الآيات ليبين لك الحق سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال إنما مردها إلى كتاب الله. فإذا كان الصيام يؤدب بالقرآن، وإذا كان الصيام يؤدي إلى تقوى الله، فإن الحق سبحانه وتعالى بين أن هذا القرآن ارتبط بشهر الصيام حتى يؤدب الناس في معاملاتهم مع خلق الله. لكن الجمال القرآني تراه في قول الحق فليصم، وهذا فعل أمر الحق سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الأمر الإلهي إن نفذ كما أراد ربنا سبحانه وتعالى فإنه يحتاج منك إلى شكر الله. وكأن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى هو نعمة تحتاج إلى شكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن نعمة الطاعة نعمة لا تعادلها نعمة، نعمة الاستقامة على أمر سيد الأنام صلى الله عليه وسلم نعمة لا تدانيها نعمة. فإذا بالحق سبحانه وتعالى يبين أنه فرض، وما دام فرض فعلى العبد أن يعمل، فإذا ما عمل يتوجه إلى الله عز وجل بالشكر على العمل. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الوقفات مع هذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى يجعلك تؤمن إيمانا عميقا بقدسية هذا القرآن، يجعلك تؤمن إيمانا عميقا أن هذا القرآن كتاب إلهي ونص رباني مقدس، يجعلك تؤمن بأن هذا القرآن جعله الله عز وجل مشتملا على كل ما ينفع الناس، مشتملا على العقائد وعلى الأحكام وعلى المعاملات وعلى كل ما ينفع الإنسان في دنياه وأخراه. يجعلك تؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل الذي أعجز به طاقة البشر كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بركة القرآن، وأن يجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم حسن استماعكم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الإمام الحسن رحمه الله تعالى أربعة من أعلام الشقاء قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا. استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الدكتور أحمد أيمن سالم مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف المنوفية، ونحن في رحاب مسجد التوبة في مجمع المدينة المنورة في قرية منشأة سلطان مركز منوف في محافظة المنوفية. نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حيث جئنا بدعوة كريمة مباركة من أهالي البلدة الطيبين. أيها الإخوة المؤمنون، جاء رجل إلى حكيم فقال: أتعرف رجلا مستجاب الدعوة؟ قال: لا، إنما أعرف من يستجيب الدعوة. يقول الفاروق عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل.

من أين أبدأ الحديث غرام فالشعر يعجز فالشعر

0: يا رب صل على النبي وآله، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكبا. يا رب صل على النبي وآله، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. بالله يا متلذذين بذكره، صلوا عليه فما أحق وأوجبا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة. في الختام وعلى وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى، هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تمام 11، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، إن الدنيا وإن تزينت وتزخرفت طرقها وزادت مباهجها فهي دار ممر لا دار مقر، وسحابة صيف سرعان ما تنقشع، يضحك أهلها قليلا ويبكون كثيرا، يجتمعون اليوم ثم يتفرقون غدا تحت أطباق الثرى. دخل أحد الصالحين المقابر فقال: يا أهل القبور، أما الدور فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما الأزواج فقد نكحت، فما خبر ما عندكم؟ ثم بكى وقال: أما إنهم لو استطاعوا الكلام لقالوا: خير الزاد التقوى. فيا عبد الله، تزود ليوم الرحيل، فإن الطريق طويل، وإن العقبة كؤود، وإن الميزان دقيق، وإن الوقوف بين يدي الله حق لا ريب فيه. تزود بدمعة ندم، وبركعة سحر، وبصدقة سر، وبقلب لا يحمل غلا لمسلم. كان الفضيل بن عياض إذا قرأ قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى وقال: يا رب قد آن.

أخي المسلم، ما أجمل الخشوع إذا خالط القلب، وما أعظم نور القرآن إذا سكن الروح. فالقرآن ليس كلمات تتلى فحسب، بل حياة تعاش، وشفاء يستشفى به، ونور يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام. كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فالقلوب الطاهرة لا تمل القرآن، بل تجد فيه أنسها ودواءها وسكينتها.

أيها الأحباب، إن المؤمن الصادق إذا ضاقت به الدنيا فر إلى الصلاة، وإذا أثقلته الهموم احتمى بالدعاء، وإذا اشتدت عليه الفتن تعلق بحبل الله المتين، يرى في البلاء رسالة تربية، وفي المنع عين العطاء، وفي تأخر الفرج حكمة الرحيم الخبير. كانوا يقولون: رب بلاء أيقظ قلبا، ورب نعمة أنامت عبدا. فلا تغتروا بإقبال الدنيا، ولا تيأسوا عند إدبارها، فإن الله إذا أخذ بحكمة أعطى برحمة، وإذا ابتلى عبدا فتح له أبواب القرب والإنابة. فيا أهل الذكر، إن المجالس التي يذكر فيها الله تحفها الملائكة، وتغشاها الرحمة، وتنزل عليها السكينة، ويذكرهم الله فيمن عنده. فأكثروا من ذكر الله في مجالسكم، اقرأوا القرآن، اذكروا الله وتوبوا إليه واستغفروه، اسألوه من واسع فضله، فقد أمركم بالدعاء ووعدكم من فضله بالإجابة.

إخوة الإيمان، طوبى لقلب عمره الذكر، ولسان رطبه الاستغفار، وروح تعلقت بالله آناء الليل وأطراف النهار. قال أحد الصالحين: عجبت لمن يعرف الله كيف يأنس بغيره، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليها. ألا وإن من أعظم أبواب السعادة الرضا بالله، ترضى به ربا ومدبرا وحكيما. فإذا رضي القلب بالله هانت المصائب وخفت المتاعب، وصار العبد في جنة قبل جنة الآخرة. فاللهم ارزقنا قلوب العارفين وخشوع المخبتين، واجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. واختم لنا بالحسنى، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك.

0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك زيادة في العلم والدين، وبركة في العمر والرزق، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، وجوازا على الصراط، وخلاصا من الحساب، ونصيبا وافرا من الجنة والرحمة والمغفرة والشفاعة والرضوان في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له، واستنصرك فنصرته، ودعاك فأجبته. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الله لو قلتها تهتز أعماقي، الله لو قلتها تزداد أشواقي، الله لو قلتها يجل صدى قلبي وتبرأ الروح من يأس وإخفاقي. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الابتهال للمبتهل الشيخ محمد الطوخي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. أيها الأعزاء، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ضاد. وتضع كل ذات حمل حملها.

أشدكم.

اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء

والمجوس والذين أشركوا والصابئين

الشر. وانت

ليه؟

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة كانت من سورة الحج. بمشيئة الله عز وجل، قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة من سور الطور والنجم والقمر. منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق الله العظيم. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الأثر خريطة طريق للنجاة، ويدعو إلى اليقظة وأداء للارتقاء الروحي والأخلاقي، تضمن للإنسان حياة مطمئنة في الدنيا وسلامة في الآخرة. فهو دعوة إلى اليقظة والمحاسبة الذاتية، بحيث يقف الإنسان مع نفسه وقفة تأمل وصادقة في نهاية كل يوم أو فترة، ليراجع أفعاله وأقواله، فيعود إلى الحق ويصحح المسار بالتوبة المستمرة واستشعار مراقبة الله تعالى في السر والعلن، مما يورث القلب طمأنينة ويتفادى الحسرة يوم العرض الأكبر على الله عز وجل، حيث لا تخفى عليه خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها، متحدثا عن محاسبة النفس. لكن فضل محاسبة النفس أستاذنا الكريم؟
2: محاسبة النفس هي وقفة تأمل صادقة يراجع فيها الإنسان أقواله وأفعاله ونواياه، وتكون قبل الإقدام على العمل لتقييم النوايا، وبعد الإقدام على العمل لمراجعة النتائج وتقويم الأخطاء. محاسبة النفس أمر مطلوب من كل مسلم، وهي أمر عظيم ينبغي أن يسعى إليه كل مسلم وكل مؤمن، ليملك قيادة نفسه وزمامها، ويضبط سيرها، ويكبح جماحها، ويدفعها إلى الطاعة، ويردعها عن المعصية، فيعرف ربحه من خسارته. ولا يستطيع ذلك إلا إذا كان محاسبا لنفسه. ومحاسبة النفس أمر عظيم يسهل الكلام عنه بالألسنة، ولكن القيام به من أعظم الأمور. فإذا قام الإنسان على محاسبة نفسه استطاع أن يعرف مقدارها. ومن أجل ذلك فإن المؤمن يكون في جهاد مع نفسه لا ينقطع، وفي صراع دائم لا ينتهي، حتى تألف نفسه طاعة الله عز وجل وتعتاد السير في سبيل الله تعالى. لذا أمرنا الله تعالى بمحاسبة النفس لتخفيف الحساب، فمن حاسب نفسه في الدنيا واستغفر من ذنبه خف حسابه يوم القيامة، فالتوبة تجب ما قبلها. ومن أهمل حساب نفسه في الدنيا شق عليه حسابه يوم القيامة، وندم حيث لا ينفع الندم. أمر الإسلام بمحاسبة النفس للإصلاح وللتقويم. مراجعة النفس تكشف للإنسان تقصيره في حق الله، وتساعده على اكتشاف عيوبه وسرعة معالجتها. يحاسب الإنسان نفسه من خلال وقفات يومية أو في كل فترة، منها استشعار النعم، التفكر في نعم الله التي لا تحصى ولا تعد، الصحة، المال، الوقت، العقل وغير ذلك من النعم، والاعتراف بالتقصير في شكرها. مراجعة الطاعات والنظر في جودة العبادات كالصلاة والحرص على أدائها في وقتها بخشوع، مراجعة الذنوب، التوبة الفورية من المعاصي والزلات والإقلاع عنها، حفظ الجوارح، مراقبة اللسان، السمع، البصر، والتأكد من عدم استعمالها فيما يغضب الله تعالى. عندما يحاسب الإنسان نفسه لا شك أنه يسعد سعادة ما بعدها سعادة. هل يحاسب الإنسان على حديث النفس والخواطر؟ لا يحاسب الإنسان على الكلام الداخلي أو حديث النفس والخواطر التي تمر في ذهنه. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.
1: ضيفنا الكريم، الدروس التي نأخذها من هذا الأثر الكريم لسيدنا عمر رضي الله عنه.
2: هذا الأثر فيه دروس وعظات بليغة، منها اليقظة المستمرة، فاليقظة المستمرة تمنع الإنسان من الغفلة والوقوع في المحرمات. الاستعداد للآخرة، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. استقامة المجتمع، ومن الفوائد أيضا اكتشاف العيوب والقصور، فالمحاسبة تساعد على معرفة الخطأ فيمكن إصلاحه، ومنها الاستدراك والتوبة، ومنها التواضع وكسر الكبر، ومنها أنها تتيح للإنسان التمييز بين ما ينفع وما يضر. فمن حاسب نفسه وطهرها من النقائص أفلح وفاز. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فما أحوجنا إلى محاسبة النفس ونحن في زمن كثرت فيه دواعي الشهوات، وتعددت فيه المغريات، وتنوعت الملهيات، فلا بد من الحزم والإقدام قبل فوات الأوان.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق الله العظيم. نشكر دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا صنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، استكمالا لما سبق للدكتور بخصوص تحريم البعض العمليات التجميل بقولهم إن هذا يعتبر تغيير لخلق الله، فهل فعلا هذه العمليات تدخل في تغيير خلق الله؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يزعم البعض أن التفاوت في الأشكال للابتلاء والاختبار، وبالتالي يجب الصبر عليه، وأي تدخل في ذلك يعتبر تغييرا لخلق الله المحرم شرعا. فيما سبق تكلمنا عن المعيار الذي نقيس به ما يعد تغييرا لخلق الله فيكون ممنوعا، وما يعد علاجا وتجميلا فيكون جائزا. وبالتالي فالقول بأن التفاوت في الأشكال للابتلاء والاختبار ويجب الصبر عليه، وأي تدخل لتغييره يعتبر تغيير لخلق الله، وأي تدخل بتغيير الشكل غير المألوف والمنفر يدخل تحت قوله تعالى ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، وبالتالي يكون محرما. لا يقال ذلك ولا يجوز. لماذا؟ لأن الصبر على الابتلاء مطلوب والرضا به أيضا كذلك، لكن هذا لا يلزم منه عدم جواز طلب العلاج، لأن الرضا والصبر على الابتلاء مطلوب في كل الأمراض، ورغم ذلك لا ينافي طلب التداوي منها ولا يعد تغييرا لخلق الله المذكور في الآية، إذ هو رد لما خلق الله تعالى وليس تغييرا لخلق الله، فهو من باب العلاج المأذون به شرعا.
2: لو يعني نختصر كل ما قلناه قبل ذلك يا دكتور بالنسبة لهذه العمليات التجميلية،
3: يمكن استخلاص ما يأتي. أولا، الله تعالى خلق الإنسان سويا مستقيما في أعضائه، معتدل القامة، حسن الشكل، والفرض أن أي إنسان كذلك، فإذا حدث خلل في ذلك فإنه يباح العلاج منه حتى وإن لم يسبب هذا الخلل ألما عضويا اكتفاء بالألم النفسي، لأنه ليس أقل خطرا من الألم العضوي، ولا يعد ذلك تغييرا لخلق الله، بل هو إعادة للأعضاء أو للشكل إلى الوضع المفترض أنه عليه، وهو الوضع الطبيعي عرفا، وتعد الجراحة في هذه الحالة مشروعة. ثانيا، إذا كان الجسم بأعضائه المختلفة مستقيما والشكل مقبولا ومألوفا وفقا للوضع المألوف، فليس هناك حاجة حينئذ للتدخل بالجراحة.
2: يعني ليس في ضرورة، يعني نعم. على حسب الحالة يا دكتور، إذا اقتضت التجميل يجوز، أما إذا لم تقتضي التجميل والضرورة يبقى إذن لا داعي لها مطلقا. نعم،
3: صحيح صحيح. وبالتالي فأي مخالفة للضابط الثاني حينما لا تكون هناك حاجة فلا يكون إلا أن يكون صاحبها يقصد بذلك الغش أو التدليس أو التغيير للخلقة، ويعد آثما شرعا لأنه قام بتغيير خلق الله حينئذ، وربما في بعض الصور كما في تغيير الشكل الخارجي للوجه مثلا يؤدي ذلك إلى مخاطر في معاملاته المالية السابقة أو في سوابقه الإجرامية، وبالتالي على عدم القدرة على استيفاء الديون منه أو مقاضاته وعقابه على جرائمه لتغيير ملامحه مثلا وهكذا، بالإضافة إلى ارتكابه للمحظورات أثناء الجراحة دون مسوغ شرعي. رابعا، أي جراحة اختيارية لا تؤدي إلى تغيير خلق الله بأن لا تخرج على الصورة التي رسمه الله عليها وكانت مألوفة، ولا تؤدي إلى تدليس أو خداع، فإنها تكون جائزة شرعا وإن ترتب عليها تجميله وتحسينه. ولذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقوله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا إذا كان المقصود إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم أو إصلاح العيوب الخلقية مثل الشفة المشقوقة أو اعوجاج الأنف الشديد والوحمات والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر، وأيضا يجوز ذلك إذا كان بقصد إصلاح العيوب الطارئة أي المكتسبة من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل زراعة الجلد وزراعة الشعر في حالة سقوطه وهكذا.
2: نعم، شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من صور التحريم والضحى والشرح للقارئ الشيخ محمد بدر حسين.

عليه وسلم.

الله.

وانقض.

وَالظُّلُّ

فنفخنا فيه من روحنا وموتنا.

فنفخنا فيه

الله يكرمك.

والضحى والليل

0: ألم
1: ألم يا

والضحى والليل إذا سجى.

ألم

فأما اليتيم فلا تقهر.

فأما

Why?

What?

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من صور التحريم والضحى والشرح للقارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. إخوة الإيمان والإسلام، الغريب وعابر السبيل لا يأخذ من هذه الدنيا إلا ما يبلغه إلى مقصده في الدار الآخرة، فالدنيا ليست دار قرار، إنما هي دار اختبار، هي دار تمر مرورا سريعا، والمستقبل الحقيقي هو في نعيم أهل الجنة. لا تحزنا فليس يبقى يا أخي حزن، وأيام الحياة قليل، من بعد دنيانا ستأتي جنة فيها النعيم يدوم ليس يزول، فالله يجزى الصابرين مثوبة، ونعيم رب العالمين جميل. اللهم إنا نسألك النعيم الجميل الذي لا يحول ولا يزول. تمام الواحدة من بعد منتصف الليل كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يبدأ الترتيل من الآية 20 من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، رتل علينا من سورة القصص. ويستكمل الترتيل المبارك بمشيئة الله في 5:45 من صباح هذا اليوم. ساعتنا الآن 1:30 إلا دقيقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك يبدأ من الآية 16 بعد 100 من سورة النساء للقارئ الشيخ محمود حسين منصور.

يكن لها ولدا، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق

عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف

بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.

جزاؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب

بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

يعملون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

0: بهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورة المائدة للقارئ الشيخ محمود حسين منصور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن، وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ساعتنا الآن 6:06 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ عبد الله عزب.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ عبد الله عزب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث متفق عليه، وقوله لا يسلمه أي لا يسلمه إلى عدوه، والكربة هي الشدة. وفي الحديث دعوة إلى ترابط المسلمين في الشدائد حتى يفوزوا برعاية الخالق في الدنيا والآخرة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:25 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل، في حوالي 3:25 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.

0: في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، وينقل صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل الدكتور هشام محفوظ، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الفرقان للقارئ الشيخ عبد المنعم أبو الخير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الفرقان للقارئ الشيخ عبد المنعم أبو الخير، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة من سورتي الحجر والنحل للقارئ الشيخ عبد العزيز خلف الله البرجيني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.